هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان أهمية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران لحل أسباب التوتر وضمان حرية الملاحة في هرمز. وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان ضرورة تنفيذ الاتفاقات المنجزة ضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن تجري محادثات جيدة مع طهران، لكن الخيار العسكري لا يزال قائما. العراق يؤكد بأنه لن يسمح باستخدام أراضيه لشن هجمات ضد دول الجوار. الخارجية اليمنية تبدي استعدادها لأي تصعيد مع الحوثيين، وتقول إن الجماعة تسعى لاستنساخ نموذج هرمز في باب المندب. الأمم المتحدة تقول إن العالم معرض لخطر تفشي مرض الإيدز مع تراجع تمويل جهود مكافحته.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، يا ما أجمل هالكلمة، الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. أنت تفرج على حالك الآن واستشعر وتأمل في أي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، وقول من قلبك الحمد لله. في ناس الله معطيهم الصحة، في ناس الله معطيهم المال، في ناس الله معطيهم هدات البال. اتأمل في أي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك وقول الحمد لله. لو قلبنا شوي في صفحات التاريخ وبحثنا عن مقياس الشرف والرفعة في الأمم السابقة، لقينا شيء عجيب. من أعجب القصص اللي أنا والله بتعجب لها حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا داود. سيدنا داود ما كان إنسان عادي، ما كان رجل عادي يعني، لكنه كان ملك الله سبحانه وتعالى أعطاه الملك، ومش أي ملك، ملك عظيم وجاه عظيم وجند عظيم. ومع هيك، مع كل ما أعطى الله لسيدنا داود، سيدنا داود ما جلس في قصره ينتظر الخدم والحشم والطعام والشرب، لا. النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا، صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، بيحكي عن سيدنا داود: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان لا يأكل إلا من عمل يده. سيدنا داود كان حداد، تخيل، ملك، ملك معظم مبجل بيشتغل حداد، يعني بيمسك الحديد وبيطرق بإيده وبيصنع، صلى الله عليه وسلم عليه السلام، الدروع، ويوكل من عرق جبينه لا من ملكه، وهو النبي وهو الملك. في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لو بحثنا شوي بنلاقي في صحابي جليل عظيم اسمه سعد ابن معاذ. هذا سعد ابن معاذ مرة خلص شغله رضي الله عنه، الله يرضى عن صحابة رسول الله جميعا، وراح مباشرة من عمله للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ويجلس معه. فالنبي سلم عليه وصافحه، فلما سلم عليه النبي وجد بإيد سيدنا سعد خشونة. النبي مسك إيده بتفرج عليها، في تشققات، خشونة وتشققات. النبي عليه الصلاة والسلام برأفته وبرفقه وبرحمته بيقول له: يا سعد، شو سبب هذا؟ شو سبب التشققات؟ ليش إيدك خشنات يا سعد؟ فالنبي عليه صلى الله عليه وسلم بعد ما كلمه برفق سيدنا سعد بن معاذ بيقول له: يا رسول الله، أضرب بالمسحاء، يعني بالفأس، لأنفق على عيالي. يعني يا رسول الله، هذا التشقق، هاي الخشونة، مش هيك، إنما هي من أجل الفأس اللي بضربها عشان أنفق على عيالي. النبي عليه الصلاة والسلام ما نظر إليه بشفقة عابرة: آه يا مسكين، طيب يلا الحمد لله رب العالمين، الله يعطيك العافية. لا، أمسك إيد سيدنا معاذ الخشنة اللي كلها شقوق ورفعها قدام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد

عامل النظافة. اليوم الشمس أرسلت حرارتها وإحنا بتموز، تموز بيقول المي بتغلي بالكوز، آه، وإنت وأنا وياك بنبحث عن ظل وهواء بارد ومي مسقعة وشيء نبورد فيه على روحنا. في أبطال بدأوا يومهم بالشمس، عامل الوطن بلباسه المميز بينحني وبينزل راسه عشان يرفع أذى إحنا رمينا عشان يخلي شارعنا أجمل. والخباز اللي بوقف قدام الفرن في عز الصيف عشان أنت لما تشتهي رغيف ساخن تفطر عليه مع عيلتك تلاقيه موجود. عامل البناء اللي بوقف على السقالة وتحت أشعة الشمس ويبني بيت عشان إحنا لاحقا نسكنها بخير إن شاء الله، عشان يرجع المساء وإيده متشققة عشان بس يجيب لقمة حلال لأطفاله. هذول مش مجرد عمال، هذول اسمهم مجاهدين في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام مرة هو وأصحابه ماشيين فشافوا صحابي، هذا الصحابي شاب وعضلات مفتولة وقوي ونشيط في عمله بيشتغل بجد، فقالوا يا رسول الله شوف هذا الشاب لو كان هذا في سبيل الله، تخيل يا رسول الله لو كان هذا في الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح المفهوم إلنا كلنا، فقال عليه الصلاة والسلام اسمعني اللي خارج على شغلك، صحح نيتك والله لا تكون مجاهد في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على ولده فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. اللي طالع عشان أولاده هو في سبيل الله، واللي طالع عشان أبوه أمه هو في سبيل الله، واللي طالع عشان يشتري بدلة كويسة يلبسها لبسة محترمة ويزبط أموره، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. اليوم بدنا نحاول نتعبد الله سبحانه وتعالى بأن ننظر لأصحاب المهن اليدوية المجاهدين بنظرة عليوية. هاي اليد اللي تشققت من العمل هي يد طاهرة يحبها الله سبحانه وتعالى. وأي شرف بعد هذا الشرف إنه هاي إيدي أنا المتشققة اليوم لعامل النظافة وعامل البناء والحداد والنجار، هاي أيادي يحبها الله سبحانه وتعالى. كيف نترجم إحنا التقدير الديني لهؤلاء الناس إلى سلوك عملي؟ إحنا نترجمه ترجمة، أول شيء من جبر الخواطر واحترام إنسانية العمال قبل كل شيء. فالعامل اللي بتشوفه عامل الوطن اللي قاعد بنظف عشاننا بدك تلقي عليه السلام بابتسامة صادقة حتى تشعره بأهمية وجوده. المبادرات البسيطة، ما أجمل وما أحلى مبادرة. شفت أخ من الإخوان كان في عامل وطن بنظف في أحد الحارات، جهز إفطار وعصير بارد وقال له والله غير تيجي تفطر، فأفطر. شوف كيف هاي، شايفة الحركة هاي؟ هاي بتغسل قلب الإنسان وبتبرد قلب الإنسان وبتجلب بركة عجيبة ليومك إن شاء الله. فإحنا من الأشياء حتى نحول سلوكنا، أول شيء إن نجبر خاطرهم. الأمر الثاني لا نزيد العبء، فترميش من شباك السيارة، لا ترمي لا ورقة فاين ولا كاسة قهوة ولا حتى أجلكم الله تتفل برا الشباك. لا تستهتر بجهد إنسان قاعد بنظف لك الشارع وبيعطي الطريق حقه فإنت تيجي تتعدى عليه. فكرة أخرى بدي أختم فيها، معلش سامحوني، اللي هي هاي المهن مش عيب، هاي المهن جهاد في سبيل الله. في بعض الشباب بيقول لك لا هاي ما بتليق بشهادتي. شو النظرة المجتمعية للعيب؟ العيب الحقيقي في ميزان الإسلام مش في نوع العمل، لا، إذا العمل كان حلال العيب إنك تجلس في البيت وتنتظر مصروف من أبوك اللي بيصرف عليك وعلى العيلة وعلى أمك وعلى أخوانك وعخواتك وجامعات وأكل وشرب وإيجار ونت وكهرباء ومي. العيب إنك تقعد تستنى المصروف. قال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منح. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يفهمنا إنه العمل إذا كان حلال ومباح في أي مهنة هو عمل شريف، سواء عامل سواء فني سواء بائع، وين ما لقيت الفرصة المناسبة

أسبة توكل على الله، هذا دليل على الرجولة والمروءة. ومجتمعنا اليوم الحمد لله صار أكثر وعي واحترام، وشبابنا اليوم صاروا يكافحوا، والدليل بتشوف طلاب الجامعات اليوم بفضل الله الحمد لله. أنا بعرف شريحة كبيرة من طلاب الجامعات بيشتغل، بس يروح من الجامعة بيروح بالليل بيحضر درسه وبيدرس على امتحانه، بيروح على جامعته وبيرجع على شغله. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يفرج عن كل شبابنا، وهؤلاء هم الرجال لأنهم بيبنوا نفسهم بإيديهم. مهما كانت بدايتك بسيطة ابدأ وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع من حيث لا يحتسب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك اللهم لنا فيها يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غيره، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، سعينا لما فيه دائما رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يثب العقول يا رب العالمين. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: اللهم اجعلنا من الذين يسيرون على صراطك المستقيم
1: يا الله،
0: ولا يغترون بزينة الدنيا وزخرفها.
1: آمين.
0: ارزقنا يا الله السداد والتوفيق في القول والعمل.
1: آمين.
0: وبارك لنا في حياتنا وأرزاقنا، واجعلنا من الذين يذكرونك في السر والعلانية
1: يا رب.
0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا
1: يا رب،
0: وامنحنا رضاك وراحة البال وحسن الخاتم والفوز بالجنة
1: يا الله.
0: وبارك لنا في كل أمر نقوم به
1: يا رب،
0: واجعلنا من المقبولين عندك
1: يا رب.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاح.
1: يسعد صباحك يا أم بهاء، يسعد صباحك والله، جزاك الله خير.

0: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك وللكادر الجميل نشيدهم معاك، صباح الخير المستمعين والمشاهدين،
1: سعد صباح،
0: الله يجعله يوم خير وبركة علينا يا
1: يا
0: رب،
1: رب
0: يكفينا شر
1: يا
0: بني
1: رب
0: آدم
1: يا رب
0: وشر اللذات وشر كل ما هو شر شرور الدنيا يا رب.
1: آمين يا
0: بندر
1: رب
0: المراجل،
1: العالمين، يا حي الله أخوي بندر، يا حي الله أخوي
2: صباحك
1: بندر.
2: ورد وفل ياسمين، أخوي عامر الجوب عليك وعلى الوطن وقائد الوطن والفرق والجهاز اللي شغال معك في الإذاعة، أخوي
1: الله
2: عامر إذا
1: يحييك،
2: سمحت بدي أهديك أغنية
1: ها.
2: يسعد صباح بلادي تسمعنا إياها.
1: ابشر ابشر ابشر يا سيدي،
3: يا حبيبي
1: هاي سعد صباح بلادي يا ابو طراوله، مالك يا زلمه؟

0: أخونا محمد الدكتور محمد رفاعي من الولايات المتحدة الأمريكية. أول شيء سيدي سعيد بأنك يعني متابع جديد على العكس، هذا يعني شيء يسعدنا. باعث ملاحظة حول موضوع الضريبة الخاصة على السيارات الأمريكية، بقول لك أنا سمعت الوزير المعني الدكتور يعرب هو يتحدث عن الموضوع، واستوقفني الشرط الذي ينص على أن تكون السيارة غير مسجلة باسم شخص بأمريكا، يعني من المصنع إلى الأردن مباشرة وموديل السنة. علما أنا اليوم لو أردت أن أشتري سيارة موديل السنة وأردت أن أشحنها للاستعمال الشخصي سوف أدفع الضريبة. إذن أنا كشخص ما استفدت شيء، فقط الوكيل أو التاجر هو الذي استفاد من هذا الإجراء. يا السلام عليك يا دكتور محمد. يعني هاي النقطة يا دكتور خليني أسألك عنها، يعني منطق. افرض أنه أنا اليوم بدي أروح أشتري سيارة مثلا من مصنع بأمريكا بيبيعني كفرد، طيب هو الدكتور أردني راح اشترى السيارة من هناك بنطبق عليها كل الشروط باستثناء شرط، ولا بعتذر وفوتها على الأردن بجمركوها. خلينا أسألك يا دكتور حتى أعطيك الإجابة الصافية على هذا الموضوع.
1: السلام عليكم.
0: سجل هاي الملاحظة بعد أمرك تبعت الدكتور محمد الرفاعي.
1: أسعد الله صباحك أخونا عامر.
0: سعد صباحك.
1: أرجوك صباح الخير عليك
0: وعلى سيدي
1: الشباب بالإذاعة كلهم، صباح الخير على الإذاعة الطيبة، صباح الخير على الشعب الأردني.
0: يلا حييك
1: أخونا أبو محمد. اسمح لي أقول لك الله يجبر بخاطرك وخاطر الشباب القائمين على هذه الإذاعة
0: وخاطرك يا رب
1: جميعا وخاطرك. صباح الخير على الوطن وقائد الوطن.
0: يلا يسعد صباحك. والله
2: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي.
0: أيوة.
2: ومن عنك الحبيب الغالي.
0: والله بشرك بحسن حال يا رب العالمين الحمد
3: صباحك
0: لله.
3: صباحك أخوي عامر وكل خير يا رب.
0: صباحك يا أخوي.
3: الله يرحم جميع أموات المسلمين.
0: اللهم
3: ويرحم عمي محمد الوشاح أبو حمزة ويجعل مثواه الجنة يا رب.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: الله يرحمك يا أبو حمزة. الله يرحمك
4: ورد علي روحي وأدينني بذكره. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي رزقنا، أصبحنا وأصبح الملك لله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا حول ولا قوة.
4: الله يصبحك بالخير أبو محمد.
0: صبحك.
4: الله يصبحك بالخير يا أبو محمد. أحلى عام الرجوع.
0: الله يطول عمرك.
4: وأحلى إذاعة عين.
0: الله يطول عمرك.
4: الله يعطينا ويعطيكم يا رب ويرزقنا ويرزق.
0: الله
5: صباح الورد.
0: الله يا ابو الوشاح يا ابو الوشاح. الله يعني الله يرحمك يا ابو حمزه صاحبي. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه.
5: على هرم الشمال المذيع الكبير عامر مرجوب لكل المستمعين من هون بنبعث تحيه من القلب لاردننا الغالي.
0: يلا حييك.
5: الله يحفظه ويديم عليه الامن والامان ويظل راسه مرفوع بين كل البلدان.
0: اللهم
5: تحيه لكل اهل القرى والبوادي والمخيمات ولكل واحد طالع على شغله من الصبح يدور على رزقه بالحلال.
0: يلا
5: الله
0: حيث.
5: يجعل هالصباح صباح خير وفرج وبركة
0: يا رب
5: على الجميع
0: ويجمع
5: الناس على المحبة والخير
0: يا رب.
5: يعطيكم العافية ومنورين الأثير دائما. أخوكم مهند الحوري.
0: ونعم يا أبو الحوري. الله يطول عمرك وسلمك وصبحك بالنور والسرور يا رب العالمين.
6: صباح الخير أخوي عامر.
0: صباح الورد.
6: الله يصبحك بالنور النبي ويجبر خاطرك
0: وحدينا.
6: يا أخوي عامر مبارح حاط التلفون بالسيارة.
0: أيوة.
6: لما أودوا صفرات الانذار هذول
0: أها
6: لسه ودي أمسك التلفون.
0: أيوة.
6: يا أخوي عشان السيارة جديدة ما أنا فاهم لها إشي قامت تزمر
0: سيارة زمرت.
6: والله إني قمت. الله يصبحك.
0: الله يصبحك ورفعك. عن جد هي صارت عمر بس صحيحنا يا عمر حتى السيارات صفرن صح؟ ال ال ال ال ال ال الأجهزة اللي بالسيارة اللي هو الشاشة إجاها رسالة وصفرت. أها ترى مش سامع كمان. أها كويس كويس كويس كويس كويس. اليوم بدنا نوضح الموضوع هذا مع حق مشتري السيارة وكالة. قال لك ساعة تصفر نقزت كنت شو هذا معقولة كنا غلب بعدين ربك ربك بستور يا زلمة.
7: يسعد صباحك أخوي عامر.
0: صباحك
7: طمنا عنك.
0: والله الحمد لله أخي.
7: صباح الطاقة الإيجابية أخوك محمد الحميدة من منطقة جبل بني حميدة.
0: والله ونعم
8: خير أخويا برجوب، حبيت صب عليك وصب على جميع المستمعين على ذاعة عين.
0: الله حييك
8: وألف يسعد صباحك إن شاء الله. وحبيت أشاركك بنقطة أول أسبوع
0: أيوة.
8: عشان كانت عشان الراتب لما حكيت اللهم بارك لي فيما رزقتني. الله والله يا أخوي عامر إني كان بجيبتي يمكن 20 ليرة، فقاعد أطلع على 20 ليرة وأقول اللهم بارك لي فيما رزقتني.
0: أيوة.
8: ثاني يوم إجاني تحفيز 1000 دينار
0: ما شاء الله.
8: فوالله ما أزل عليك إن هذه أنا بالصدفة أسمع لك الصبح، لكن بالصدفة هاي سمعت بالحلقة هاي. فشوف سبحان الله، الله كيف يبارك.
0: طبعا يا زلمة،
8: من حيث لا تحتسب.
0: أنت شوف قديش كنت مقتنع بأن الله سبحانه وتعالى راح يبارك لك في رزقك. الله يا رب يبارك لكم في أرزاقكم. أي والله يا رب العالمين يا رب.
9: أسعد الله صباحك أخوي عامر والمشاهدين.
0: صباحك.
9: أنا الآن باتجاه الدوام.
0: يا
9: بس
0: سلام.
9: ما أطلع الدوام إلا مر على الحجة.
0: إي والله.
9: وأخذ رضاها وأكسب الدعوة. اللهم احفظ أمهاتنا يا رب العالمين.
0: يا رب.
9: وأرحم المتوفى منهم يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
9: أبو أوس الشرفات.
0: الله يحييك أبو شرفات. إي والله والله إنك رضي. إي والله.
10: الله يسعد صباحك أخوي عامر.
0: صباحك. هلا يسيدي.
10: صباحك صباح الكادر المرتب المتكتك. وبصب عليكم من أزمة طبربور اللي حل ما إلها. أخوك مراد الشيوخ.
0: يا هلا أبو الشيوخ.
11: عامر الجوب صباح الخير. حمزة الحراحشة من المفرق.
0: يا هلا.
11: الله
0: يا
11: يقويك
0: هلا.
11: وإن شاء الله قناتك الأولى يا رب. صباح الخير على القائمين عليها. صباح الخير لبلدنا. أنا آسف صار لي فترة ما حكينا، صار عندنا ظروف.
0: أبدا يا سيدي، الله ربي يسر أمورك.
10: صباح الخير أخوي عامر وصباح المستمعين. حاب أصب على أخوي عصام الشوبكي وأمجد خلف وياسر العكور.
0: مستاهل.
10: كل الاحترام من أخوكم ماهر المشاقبة.
0: يلا حييك صالح الخالدي. صباح الخير يا أخوي، والله زمان عنك يا صالح الخالدي. الله يسعد صباحك ويكرمك بالدنيا والآخرة، أنت وجميع المستمعين يا رب العالمين. صباح الخير من مستشفى الجامعة. صباح الورد يا سيدي.

0: تاج الدين إذا عندك رقمهم بالله تبعث لي إياه بعد أمرك.
1: عليك الله. أبو محمد ربنا يصبحك أنوار النبي. سيد الكريم سؤال، هل معقول وزارة الصناعة والتجارة لغاية اللحظة مش قادر تحط سقوف سعرية للحوم اللي بالسوق؟ يعني اليوم لحمة العجل الهام اللي نسميها الهام اللي كنا نسميها مفاريم، هاي من 3 ليرات و4 ليرات ب8 ليرات سعرها، والخروف يعني ما في أقل من 10 ليرات، واللي بيقول لك في أقل يا عمي ما في، بتروح تشتري لحمة مدهنة بتشيل على الكيلو لحمة 2 كيلو دهن عشان يصفي لك 300 جرام، هذا ب8 ليرات و9 ليرات. أما اللحم نظيفة مستوردة والله ما في أقل من 10 يا أبو محمد.
0: عجل؟
1: والله بدي فتوى طول الموضوع وبقول لك عجل إفريقي، شو دخل العجل الإفريقي بهرمز؟ ما هذا بيجي عن طريق سيناء مفروض مصر.
0: أها. بس أنا بعرف إنه اللحمة نزل حكا. لا لا نزل يا إخوان نزل. أو أبو المناصير برعين هو أبو كرم. مش غيره. عم العموري بيقولك وين دعاء صويلح من زمان عنه، طول بالك شهر زمن ترجع المدارس والجامعات بس

الله لا يحيجني لو واحد نترجع. اي والله يا رب في بيت شعر كثير كويس ولك يا رب. طب اقول لك اياه

0: طالبك مج ولا تعالوا وادي الذوق ناجه الخيل للمغزى الى مسه السرج والحيل بالله يا منوي هجاجه
1: يا رب.
0: وشرب الفتى من غير مشرب يده همج قاله مجرب فج صدره اخلاقه دهام ويا مز من بعضها عرج تضيق ضيق مفوهات الزجاجه وانا حريص وغير يفرد من الثلج وعوين منه له مع الناس حاجه اما سفهك وحط موضوعك بدرج ولا تغلج عليه فقد علاجه اما سفهك وحط موضوعك بدرج ولا تغلج عليه فقد علاجه يا رب لا تجعل لنا موقف حرج عند الخسيس اللي براسه نعاجه ويا رب لا تخلي من الليل هم عج بالطيب وجيه الغشاه ابتهاجه الوجه يضحك والقفة ما بهم ثلج طيب على اساس ولا به حواجه مثل النجوم وخل مطاب من الهرج كل يطوح للنشام اسلاجه
1: ويا رب لا تجعلنا في موقف حرج عند الخسيس اللي براسه نعاجه. اي والله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك هي اهم. قال ابو الطراونه يا زلمه ابو الطراونه شيخ على السريع بفهم علي والله قبل ما اسولف.
2: صباح للفل والياسمين الله يرزقك ويعطيك حتى يرضيك يا
1: وإياكم وإياكم
2: كل الحب والاحترام والتقدير لك
1: ربي يطول عمرك
2: على خدمة الوطن والمواطن
1: الله يقدرنا احنا وياك
2: كل الحب والاحترام ابو محمد الله يديمك يا رب العالمين وييسر امرك
1: وإياك
2: من كل سوء على ابو زينة وإيهاب الجبل
1: ونعم
2: من طريق ابن عمان
1: الله ييسر امورك الله ييسر امورك
3: الله يسعد صباحك اخوي عامر يعطيك الصحه والعافيه انت وطاقم عملك الرائع جميع مستمعينك الكرام بالنسبه لموضوع اللحم سيدي العزيز العجل البلدي عندنا برصيفه الكيلو ب 11 دينار ونص ب 11 دينار ونص
1: الله
3: كيلو العجل البلدي هذا تصديقا لكلام اخوي
1: صادق.
3: اللي حكى بالنسبه للحوم وفعلا الاسعار يعني إشي حدث ولا حرج
1: يا اخوانا معقول بعد
3: الله يسعد صباحك عبد الفتاح البياري
1: الله يحييك عبد الفتاح معقول احنا البدار عندنا بعته تبعت الضحية يا الله
4: استاذ عامر الله يسعد صباحك يعطيك الصحه والعافيه والله تصديقا لكلام الاخ اللي بيحكي عن اللحوم بشكل عام في الاردن حقيقه غاليه جدا اللحوم البلديه والروماني والعجل البلدي يعني لما تيجي تقول كيلو عجل بلدي امبارح انا اشتري كيلو عجل بلدي بقول لك كيلو 11 ليره ونص والاسترا والافريقي
1: ترى ما في شيء اسمه عجل بلدي
4: 9 دنانير و9 دنانير ونص
1: بمزح
4: الخروف بطلنا نطلع فيه يا ابو من الغلا
1: صادق صادق صادق صادق
4: الروماني والبلدي يعني صادق. يا ريت اذا في
1: ابشر ابشر هسه عم نشوف
4: بس حكي بسيط عن هذا الموضوع
1: ابشر
4: لو سمحت
1: ابشر
4: من وزاره صناعه وتجاره ولا لها علاقه في هذا الموضوع
1: هي والله اعلم اللحوم عند الزراعه ترى عجل بلدي ما في بالأردن بيجيبوا عجل صغير وبربوه بالأردن هذا هي قال بلدي إذا ما حضر له بلدي ولك ما في بلدي تعطوه إقامة يا أبو الحباشني رحم أبوك

0: صباح الخير اخوي عامر.
1: يا هلا
0: والله. احنا ما عندنا عجل بلدي يا حبيبي.
1: شو
0: العجل اللي عندنا؟ زي اللي عايش عند مرت ابوه. اخوك ابو الياس حركوش.
1: اذا نزلوا هاللحمه خليها الناس تاكل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما كله بروح فرم ولا لا؟
2: صباح الخير عامر جوب. صباح الخير اذاعه عين. فاخر من رتب المحتوى. اخوكم ابو الياس.
1: الله يحييك يا ابو الياس.
2: عامر، بخصوص اللحوم.
1: أيوة.
2: انا من ضمن اختصاصي هذا الموضوع.
1: اها.
2: الاستيراد اكثر من الاستهلاك، عشان هيك اللحوم اسعارها بتتزايد. مش الموضوع لا بلدي ولا اصلا، زي ما قلت انت، ما في عجول بلديه ولا في ذبح بلدي، هذا كله مستورد. حتى اللي بنذبح البلدي، العجل لما ينذبحان بسموه بلدي، اما هو بكون هولندي، بكون استرالي، بكون نيوزيلندي، بس ينذبحان بسموه بلدي.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح.
3: صباح الخير اخونا عامر رجوب وكل المستمعين. ولا تصديقا لكلام الاخوة اللي قالوا عن اللحمة. ما رخصت للأسف، وزي ما تفضل الروماني النظيف بعشر دنانير، والعجل غالي. يعني الواحد صار يمرق من عند اللحام، يطلع على الخرفة اللي معلقة بالثلاجة يضرب لها سلام، والله ما يسترجي يقول بدي اشتري منها.
1: او انت لما تمرق له سلام عليك ايها الخروف، ان شاء الله لك اجر الماكل. لا حول ولا قوة الا بالله.
4: الله يسعد صباحك اخوي عامر الجوب، ويسعد صباح الشباب اللي عندك المرتبين المحترمين. يا اخوي، بالنسبة لاسعار اللحمة، هاي اللحمة انسى حدث ولا حرج. ذيك اليوم اشتريت كيلو عجل، هم يقولوا بلدي، يتخوثوا علينا، هم مو بلدي وجاي من برا ومربينه عندي هنا بهالبلد وسموه بلدي ب 11 ليرة يا اخوي.
1: والله ب
4: 11. والله. وبعدين صار الواحد يطلع على لحمة الخروف المعلق، يطلع علي يصير الشمشم، صار الواحد يتمر ما يقدر يشتري. الله لا يسامحهم.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
4: الله لا يسامحهم اللي يرفعوا أسعار اللحوم.
1: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
4: الله يسعد صباحك أخوي عامر الرجوب.
1: صباح الورد.
4: صباح الشباب اللي عندك المرتبين المحترمين. يا اخوي، بالنسبه لاسعار اللحمه، هاي اللحمه انسى حدث ولا حرج.
1: عندنا يا ابو كريم. لا حول.

0: اخويا عامر رجوب الله يسعد صباحك. والله يا اخويا عامر رجوب بالنسبه للحمه والله حاس انه احنا اللحمه وهم اللحمين معهم الزكين بقطعونا زي ما بدهم, بقطعوا لحمتنا زي ما بدهم. حسب
1: ما هو هي بدها ترجع على التجار. خلينا نشوف اليوم الشباب شو محضرنا عشان هذا الموضوع, يعني اتصال خلينا نشوف شو وضعهم. هاي الكويسة وعمر انه لماح السريع يعني بقول لك بس خليهم تيداوموا على 8:15 نقول له حاضر يا عمر. بس والله مريح نجيب لحم, اعطونا لحم يا اخوان.
2: صباح الخير استاذ عامر.
1: صباح الورد.
2: بخاطرك يا لحمه.
1: ايوه
2: اهلا وسهلا بيك يا جاج ابو اللي يعرف 19 قرش.
1: بكره بيزيدوه
2: والله على قلبي انه ازكى.
1: بس بكره بيزيدوه. ها زي لما ترتفع اللحمه شايف انه حاطين منسف على جاج. اخوان ما كل يوم على جاج قريب والله قرفنا اللحمه. وحده الله
3: لسه صباحك اخويا عامر. هذا مش عجل البلد, هذا معطيني جنسيه طول النهار وبتمردغ مع البلد تبعنا. تسعة الصباح
1: سمحنا معناش بلد المره يا ابو اسيد.
4: صباح الخير ابو محمد. الصبح وانتم تسولفوا عن اللحمه. ايش يعني لحمه؟
1: ايش يعني لحمه؟

صباح الخير أبو محمد. والله خيو، بالنسبة للحمة من يوم ما نزل نظام الطيبات الناس قطعت الدجاج ودقت باللحمة، وفرصة

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: الآن بلا الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: أسعد الله صباحكم من جديد، ومعنا أبو شهم. أبو شهم صباح الخير.
2: صباح النور على أخوي، هلا عامر، هلا بالشيخ.
1: هلا والله، تفضل أبو شهم.
2: الله يخدمك. تفضل سيدي.
1: أنت لحام؟
2: نعم.
1: خفوا عن هالناس يا زلمة، العجل ب 11 ليرة، البلدي ب 13، الروماني مثله.
2: والله شوف يا أخوي عامر، يعني ترى الغلا مش من عندنا، يعني هسه التاجر، هسه سلعة التجار والكذا كل شيء غالي، العلف غالي، الحلال، اللحم عالميا، حتى العجول اللي بيجينا من برا المستورده الان بيجيك غالي، يعني الغلاء عالمي وليس محليا.
1: طب احنا صرنا نجيب يعني من مصر
2: سيدي،
1: صرنا نجيب من مصر كمان ومن سوريا.
2: ويا سيدي ما هو بيجيك غالي من سوريا، بيش بيجيك هنا،
1: بيش بيجينا بالله الخروف السوري؟
2: $7.30
1: الكيلو،
2: يعني بيطلع
1: القائم
2: بيطلع بخمس ليرات. انا والله ما بجيب من سوريا ولا شيء ولا بعلم، بس انا التجار يعني اللي حوالينا، في صديق اصدقائي قال لي والله بطلع علينا كذا كذا كذا، ولما سالت فعلا بطلع ب 7 دولارات 30 قرش.
1: طب ابو شام، ما طول عمره العلف غالي؟
2: 30 ها،
1: طول عمره العلف غالي،
2: بس مش في الاسعار هاي. يعني
1: قديش وصل بالله العلف؟
2: يعني هسه انت في ناس بده يطعم لك مثلا شوال الشعير ب 10 دنانير، شوال اذا بده يخلط عليه خلطه او شيء بيطلع ب 16 ليره 17 ليره. يعني انت هون بتفرق. وبعدين تاخذ الكلمه، هذا المرض اللي صاب القلعيه وما القلعيه والامراض اللي صابت الحلال هاي انفت منه كثير، راح منه نسبه يعني مش قليله. يعني تاخذ يعني الناس كان يفطط عنده حلال، يعني لما تكون عندك حوالي 200 راس وروح منهم 50 ويوكل علف، يعني هذا التقسيم على وين بيجي؟ على اللي بعدهم.
1: اها
2: انا حاب، احنا حابين انه ينزل اصلا، بالعكس نزول مليح للناس كلها.
1: طيب كيف حركه فرق الناس عليه؟ خفت؟
2: والله لا مش قوية، خفيفة هسه،
1: خفيفة
2: والله، خفيفة. ما فيش مال الناس منين، الله يعينها كمان.
1: الله يعين الناس. اي والله، الله يسعد صباحك يا ابو شهم، الله يسعد صباحك.
2: اي والله، الله يسعد صباحك يا عامر.
1: هلا يا اخوي، هلا يا اخوي، هلا يا ابو شهم. عدي صباح الخير. هلا يا عدي،
3: كيفك اخوي عامر؟
1: هلا يا سيدي.
3: انا بقول هذول اللي معهم اموال طائلة هم هذول الاوروبيين بياكلوا لحوم، اما احنا البلدية ما بناكل.
1: البلدية ممتازة، ما احنا صحنا ناكل البلد وقايلين لا.
3: انا شوف اخي شغلة، انا باكلش لا لحوم ولا دجاج،
1: ايه وضعك
3: ولا اسماك. ايه
1: انت نباتي؟
3: بالضبط.
1: اها
3: فانا حكيت معك عشان اصب عليك
1: صبحك وربك يا عدي، ربي يحفظك.
3: بدي اطلب منك شغلة يا غنم،
1: قول. هات
3: بدكم تدعوا لي انتوا المستمعين الله يقدر لنا تبطي دخان.
1: اللهم آمين.
3: 48 ساعة ما دخنتش.
1: إن شاء الله غير، الله يسر أمرك بإذن الله يا عدي، بإذن الله.
3: آمين
1: بإذن الله. الله يصبحك وربحك يا عدي. إي والله.

0: عزيز بقول لك الحل الوحيد للسلع المرتفعة الثمن هو المقاطعة أسبوع فقط. صباح الخيرات نبيل. صباح الخير يا نبيل. هلا يا أخوي. هلا يا نبيل.
1: صباح الورد. كيف حالك؟
0: يسعد صباحك.
1: يعني أنت صراحة في موضوع اللحوم، بس في موضوع أهم من اللحوم.
0: شو هو؟
1: منين تجينا اللحوم؟ مين بيستورد اللحوم؟ مين هم الأشخاص اللي بيستورد اللحوم؟
0: والله يا نبيل هاي صرنا حاجين فيها مئة مرة، وكل ما نقول لك
1: مظبوط بس أنا بحكي لك شغل جديد.
0: وهناك
1: يعني
0: وهناك
1: حكيت لك يا بالمسج.
0: آه.
1: إحنا الآن في اتفاقية نستورد اللحوم من مصر بأسعار تفضيلية، وخاصة لحمة العجل تلاقيها معلقة في المحل. بقول لك هذا أنا صديق لي بيستغل في اللحوم.
0: أيوة.
1: ما ترد الحكي إنه هاي اللحمة بلدية، هاي تجينا من مصر.
0: بس بيش ببيع الكيلو؟ شو الخروف ولا العجل؟
1: ببيعها في 11 دينار ونص على إنها بلدي، على إنها مذبوحة هون، وهي مش مذبوحة هون.
0: بتيجي مذبوحة.
1: شخص واحد هو اللي بيستوردها واللي بوزعها على الأماكن.
0: طيب بيش هي بالله؟
1: والله بقول لك بيعوها بلدي 11.5، وهي بجوز بتكلف علينا 3 ليرات جاي بدون جمرك، عليها جمرك ولا عليها ضريبه ولا عليها شحن. اتفاقيه ووزاره الصناعه والتجاره.
0: آه.
1: هاي المعلومه اسال وزاره الصناعه والتجاره عنها المعلومه هاي. لا
0: بقول
1: لك احنا لانه بسبب هرمز، سبب هرمز احنا حاولنا ناخذ من الدول المجاوره اللحوم حيث انها ما ترتفع.
0: صحيح.
1: عرفت سبب من الاسباب؟ في اسعار مختلفه في الاردن. يعني انت بتروح على السوفي بقول لك كيلو اللحم البلدي 18، بتروح على الكرك عند اهلي في الكرك.
0: أيوة.
1: بقول لك كيلو 9. ليش هون المنشا بيختلف عن المنشا هون، او الخروف هون بيختلف عن الخروف هون؟ هذا ماكل سنيكرز وفي الكرك
0: وهذاك اكياس بلاستيك قول.

0: بلا عمر خلنا نتواصل مع الزراعة ومع الصناعة والتجارة اليوم، بس نسأل يعني أسئلة الناس محقة للأمانة، محقة. بعدين أنا مفكر الأردن يا كل آخر شهر كل أسبوعين بيروح على اللحام بيجيب له ذبيح وبروح. والله بعرف ناس كل شهر بيحط 20 ليرة بس عشان يضحي بالسنة بالعيد، بقول لك بطل توفي 20 ليرة بدنا نزيدها.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان أهمية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران لحل أسباب التوتر وضمان حرية الملاحة في هرمز. وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان ضرورة تنفيذ الاتفاقات المنجزة ضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن تجري محادثات جيدة مع طهران، لكن الخيار العسكري لا يزال قائما. العراق يؤكد بأنه لن يسمح باستخدام أراضيه لشن هجمات ضد دول الجوار. الخارجية اليمنية تبدي استعدادها لأي تصعيد مع الحوثيين، وتقول إن الجماعة تسعى لاستنساخ نموذج هرمز في باب المندب. الأمم المتحدة تقول إن العالم معرض لخطر تفشي مرض الإيدز مع تراجع تمويل جهود مكافحته.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: تميزي هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم من جديد. أمس قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 26 وإرساله إلى ديوان تشريع والرأي لإصدار حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال. جاء التعديل لغايات إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة بدون راتب. وكلنا بنتذكر وما زلنا تجينا بعض الملاحظات والشكاوي عن

0: أكثر المواضيع اللي أثيرت حولها عدد من الملاحظات واستقبلنا بشأنها تغذية راجعة. وإذا بتذكر كنت معك يمكن صحيح. قبل أسبوع أو أكثر صحيح. كنا نتحدث في هذا الشأن وأشرنا أنه جميع هذه الملاحظات اليوم يتم رصدها ودراستها.
1: نعم.
0: توجيهات دولة رئيس الوزراء كانت أن ندرس الأمر بشكل معمق وشامل لكافة الأحكام المتعلقة بالإجازة بدون راتب وأن يتم تطبيقها بما يضفي مزيد من المرونة، لكن في نفس الوقت أن نضمن أن هناك استمرارية في الخدمات والأعمال وحسن في إدارة المورد البشري على مستوى القطاع العام. التعديلات اللي تم اقتراحها يعني يوم أمس مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة
1: صحيح.
0: تضمنت أبرز الملامح العامة للتعديلات. يمكن كانت من أبرز التحديات اللي موجودة في النظام الحالي هي المدة
1: صحيح.
0: المسموحة للإجازة بدون راتب، وكانت أقصاها اللي هي 5 سنوات للعمل خارج المملكة
1: صحيح.
0: اليوم النظام صار فيه مرونة أكبر وأوسع. المدة أصبحت غير محددة بسقف زمني، بمعنى
1: مفتوحة.
0: طالما أن غاية الإجازة متوفرة والمرجع المختص في الدائرة أيضا يرى أنه لا يوجد ما يؤثر على مصلحة العمل، فتبقى المدة مفتوحة إلى غير سقف زمني.
1: نعم.
0: لكن كمان بنحب نشير أنه في كمان تعديل آخر كان مهم جدا نشير إليه، وهو أنه كانت الإجازة تمنح بعد 5 سنوات من الخدمة الفعلية للموظف. اليوم أصبح بإمكانه أن يتقدم بالحصول على هذه الجائزة أو عفوا على هذه الإجازة بعد 3 سنوات من خدمته الفعلية. أيضا كان هناك شرط يلزم بالعودة في 5 سنوات الأخيرة قبل استحقاق الراتب التقاعدي، اليوم هذا الإلزام غير موجود. أيضا كان هناك إلزام بأن يثبت أنه مشترك في الضمان الاجتماعي.
1: نعم.
0: هذا الإلزام غير موجود، لكن في رسالة، هو الإلزام غير موجود لكننا ننصح به، يعني صحيح أنه غير ملزم.
1: والله مهندس إذا بتروح على أرقام الضمان الاجتماعي راح تلاحظ أنه نسب الكبيرة جدا ما زالت مشتركي في الضمان الاجتماعي.
0: نعم، فإحنا يعني بننصح وبنحس وبنحكي إنه هذا من مصلحة الموظف نفسه، يؤمن الحماية الاجتماعية له بعد العودة من هذه الإجازة.
1: صحيح.
0: بيضمن إله إنه يحصل على راتب تقاعدي في المستقبل، وبالتالي هو ليس شرطا إلزاميا لصحة الإجازة، لكننا ننصح به ونحث عليه لأنه يصب في نهاية المطاف في مصلحة.
1: طيب الموظف. اليوم الموظفين الحاصلين على إجازة بدون راتب كم أعدادهم تقريبا بالمهندس؟
0: حتى سيدي احنا العدد الكلي يقارب ال 12,000 شخص حاصلين على إجازة بدون راتب، ولكن لمختلف الغايات، يعني اللي يمكن العدد الأكبر منهم هو للعمل العمل يعني حصلوا على إجازة لغايات العمل خارج المملكة، تقريبا نحكي ما يقارب 8,000 شخص.
1: نعم.
0: لكن في هناك غايات أخرى للإجازات مثل مرافقة الزوج أو الزوجة
1: صحيح.
0: العناية بالوالدين أو أحد أفراد الأسرة، أيضا الدراسة سواء داخل البلد أو خارجها، وغيرها من الحالات الاضطرارية والظروف الاستثنائية التي قد يمر طيب. بها الموظف.
1: مهندس مثلا بده يجي المهندس فايز النهار، أنت نفسك تأخذ
0: نعم.
1: إجازة بدون راتب وتروح تشتغل بقطاع خاص مثلا داخل الأردن،
0: متاح.
1: أه.
0: ولكن يعني خلينا نحكي
1: حسب شروط.
0: عبارة مهمة أخي عامر.
1: فضل.
0: اليوم المكنة التشريعية أصبحت موجودة وفيها مرونة عالية، بس هذا لا يعني أنه لا يوجد ضوابط تنظيمية لهذا الشأن.
1: وأنا أسألك عن هاي التنظيمية، المواد التنظيمية مثل شو؟
0: نعم. يعني على سبيل المثال إذا كان الإجازة يجب أن لا تؤثر على سير العمل، يعني اليوم إحنا في عنا بعض الاختصاصات وبعض المهام
1: صحيح.
0: اللي موجودة في بعض الوزارات، مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، في عنا أطباء اختصاص في وزارة
1: صحيح.
0: الصحة، العدد محدود، لا نستطيع أنه نفرغ الوزارة من هذه الاحتياجات الملحة
1: صحيح.
0: لتقديم خدمات معينة. أيضا لا يترتب على الإجازة بدون راتب تضارب مصالح، يعني لا يجوز على سبيل المثال أن أخذ إجازة بدون راتب وأعمل مع جهة لها تضارب مصالح مع دائرتي اللي أنا كنت أعمل فيها مثلا. فهذه من الضوابط الرئيسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عندما يقرر المرجع المختص الموافقة على الإجازة أو تمديدها.

0: لكن اليوم ما عندنا قيود تشريعية على هذا الجانب، طالما أن الأمور تتم بشكل منظم ما بين الموظف وبين دائرة.
1: طب مهندس،
0: وبالمناسبة نعم،
1: في ناس قدموا استقالاتهم حسب النظام القديم.
0: هسا سيدي، هو في كل على مدار الخدمة المدنية كاملة كان هناك أشخاص حتى في الوقت اللي كانت الإجازات مفتوحة سابقا، ولما كانت 10 سنوات ولما كانت 5 سنوات كان في أشخاص يقدموا استقالاتهم، خلص يستقر وضعهم في الأعمال اللي بيعملوا فيها بالخارج، وبعضهم قدم هجرات وبعضهم كذا، فكانوا يقدموا استقالاتهم. لكن إذا بتذكر الأسبوع الماضي لما تحدثنا أنا وياك إنه كانت هناك في مدد للتصويب، اليوم هذول الأشخاص ما عادوا تحت ضغط التعامل مع هذه المدد، ما في إلزامية اليوم بالعودة، لكن يجب أن ينظم علاقته مع دائرته من خلال تجديد هذه الإجازات أو إعلام دائرته بأنه سيعود إلى العمل.
1: مثلا أنه أنا بشهر 6 الماضي انتهت لازم أمدد ولم يتم التمديد، بزبط أرجع بأثر على رجعي؟
0: لا، احنا دائما بنحكي في قاعدة قانونية اسمها الأثر الفوري للتشريع، يعني الأثر الفوري للتشريع، أي براكز قانونية أو استحقاقات قانونية سابقة يعني لا يتم الرجوع عنها. لكن يعني احنا اليوم التوقيت كان لهذا التعديل توقيت مناسب، لأنه المدد اللي كانت مطلوبة لغايات التمديد والعودة اليوم تم معالجتها، وبالتالي في وقت كافي لهؤلاء الأشخاص أن يقرروا بشأن واقعهم إما بالعودة أو استمرار التمديد.
1: طيب، عندما خرج القرار أول مرة مهندس، ولما كنا نسأل المعنيين خصوصا الوزراء، كان يقول لك طيب يا أخوي ما أنا حاجز، هو حاجز وظيفي عن واحد.
0: صحيح.
1: اليوم شو اتخذتم البديل، الإجراء لبديل الموظف المجاز؟
0: نعم، اليوم بموجب النظام أو بموجب مشروع النظام، لأنه إحنا لازلنا اليوم النظام لم يصدر بالجريدة الرسمية، هو أقر كأسباب موجبة وتحول بصفة الاستعجال إلى ديوان التشريع والرأي ليتم مناقشته من اللجنة القانونية الوزارية. لكن الفكرة إنه هذا النظام اليوم أتاح للدوائر أن تتعامل مع احتياجاتها من الموارد البشرية لتغطية النقص الذي يحدث لديها نتيجة الإجازات بدون راتب، لكن أيضا هناك ضوابط لهذا الشأن بحيث نضمن أنه حتى في حال العودة يكون هناك شاغر لهذا الشخص، وبنفس الوقت تضمن استمرارية الأعمال. فهناك نسب وآلية سيتم التعامل معها في تغطية هذا الاحتياج. طيب، وبالتالي لن يكون هناك فراغ في تنظيمي ولا فراغ في تأدية المهام وتقديم الخدمات، لكن في نفس الوقت لن يكون هناك نحكي زيادة في عدد الشواغر في حال عودة الأشخاص، سيتم إدارة الملف بشكل منظم ومخطط له، وهذا يمكن السبب الرئيسي اللي اشترطنا فيه أن من يقرر العودة بالمطلق أن يبلغ دائرته قبل بعام من قراره إلى العودة. بمعنى
1: قبل عام
0: قبل عام، بمعنى إذا أنت اليوم لازلت موجود في الخارج بتعمل، تحكي أنا بدي هذا التمديد لآخر سنة لأني في نهاية السنة هذه بدي أرجع.
1: حتى ترتب أنت الأمور هون
0: 100%. هون الدائرة بتأخذ القرار بشأن الشاغر، بشأن التوظيف، بشأن كذا، حتى لا يكون هناك لا توظيف زائد ولا في نفس الوقت صعوبة في إعادة الشخص إلى شاغره الأصلي.
1: عطلة الثلاث أيام متى راح تصدر ولا خلاص بطلناها؟
0: ما بطلناها ولا صدرت. في يعني لا زالت، احنا حكينا يمكن في البدايات
1: صحيح،
0: هو مقترح يدرس ويجب ان ياخذ وقته بالكامل حتى يتم البدء في تطبيقه.
1: حتى اللحظه الميل نحو اتخاذ هذا القرار او عدم اتخاذه؟
0: لا يوجد حاليا مثل هذا الميل، لكن الشيء الوحيد اللي بنقدر ناكده ان القرار يدرس بجديه.
1: أن القرار يدرس بجدية. طيب، سؤال أخير. يوم الأمس تواصلوا معي عدد من الشباب المحالين على التقاعد في وزارة الشباب. واحد بيقول لي يا أخوي أنا صار لي 28 سنة ونص، صار لي ظل لي سنة ونص حتى أوصل للشيخوخة، مش الحكومة قالت إما 30 سنة أو إما بالعمل أو 60 سنة عمرك قلت له هيك اللي بعرفه. قال لي طب ليش احالونا على التقاعد؟
0: قرار 30 سنه الغي سيدي، الغي قرار انه يحال حكما في حال خدمه 30 سنه في وزاره الشباب. يعني ربما
1: صار عليها جدل صح ولا لا؟
0: نعم، بس خليني اكون اكون صريح وواضح معك فيما يتعلق بوزاره الشباب. وزاره الشباب تم اعاده هيكلتها
1: صحيح
0: مؤخرا، هيكلة شاملة وعميقة، هناك مراكز شبابية تم دمجها، مراكز شبابية تم إعادة تنظيمها، أيضا حتى الهيكل التنظيمي الكامل لمركز الوزارة تم إعادة تنظيمه، وصدر نظام تنظيم إداري جديد لوزارة الشباب. بناء على هذه الهيكلة بالعادة يتم يكون في هناك موارد بشرية، فوائض، نقص وغيره من تبعات الهيكلة. شكلت لجنة وزارية، اللجنة الوزارية عندما اتخذت قرارات بشأن التعامل مع الموظفين كان أمامها مجموعة من الخيارات، في ناس تم توزيعهم داخل الوزارة، ناس خارج الوزارة، وأحد الخيارات اللي بيتم التعامل معها أنه اللي محصل تقاعد وتعذر إيجاد مكان له في وزارات أخرى أو في جهات أخرى أنه بيكون بيتم إحالته على التقاعد، وبالتالي كان هذا يعني آخر خيار لجأت له.
1: أنا معك بس أنا معك بس أنا أسألك سؤال، يعني أنا شو ذنبه موظف صار له 28 سنة ونص وصار مستشار بوزارة الشباب، من الطبيعي أنه ما يلاقي اي وزاره تاخذه لانه مستشار بوزاره الشباب، مش يعني مش راح يعرف شيء بوزاره العمل. طيب وحتى اكون معاك يعني اكثر قربا من الناس، واحنا احنا من الناس يعني، يعني واحد بيقول لك انا هالسنه هاي بتعرف قديش تفرق معي بالراتب، مش اولادي اولى؟ طيب يعني كمان هذا طرحه منطقي
0: يعني. والله اخي عامر يعني
1: يعني سيده مش كثار يعني، يعني معلش سامحني يعني مش كثار، هم مش كثار يعني. معقول احنا اليوم الحكومه كلها وقفت على 4-5 موظفين؟ خليهم سنه ونص، ما احنا قاعدين بنمدد لغيرهم كل سنه سنه وسنتين وثلاث. وبعدين رواتب وزاره الشباب ادنى رواتب بالاردن.
0: والله شوف يعني انا يعني حتى ما ناخذ الحديث اتجاه اخر عن القصه اللي كنا نحكي فيها
1: ماشي، لا بس يعني والله هذا والله
0: ولكن
1: انه
0: ولكن ولكن ولكن ثق تماما يعني. انا اطلع على كل حيثيات اللجان الوزاريه، والله لا يتم اللجوء الى مثل هذا الأمر رغم أنه منظم ومؤطر تشريعيا إلا في حال التعذر الكامل في إيجاد حلول سواء داخل الوزارة أو خارجها. وعادة مثل هذه الوظائف أنت حكيت يعني مش من السهل أن تجد له أماكن أخرى.
1: يعني سيدي أنا اللي حطيته مستشار، ولا الوزراء اللي قبل الدكتور رائد حطوا مستشار؟ أنا اللي حطيته رئيس قسم، ولا الوزراء اللي قبل الدكتور رائد حطوا رؤساء أقسام ومدراء إدارات؟ يعني كمان يعني احنا نطلع هالموظف على الشباب هذول الموظفين اللي استلموا الاداره يعني بهذا المنطق والله العظيم.
0: يعني بكل مرونه بكل مرونه، ودائما نبدا بالحلول اللي في صالح الموظف اولا وثانيا وثالثا، وفي حال التعذر نبدا نفكر بمثل هذه الحلول. يعني هذا النهج المتبع في كل قرارات اللجان الوزاريه. لكن في نهايه المطاف ايضا يجب ان نحقق الكفاءه والفاعليه في اعاده الهيكله. يعني اذا كانت الهيكله والتنظيم الجديد بدك تبقي على كل الوضع السابق، اصبح ما في جدوى من كل هذه الهيكله.
1: صحيح انا معك صحيح، بس انا لما توقف عند 4-5 اشخاص والله انه بتنزعج يعني للامانه. بقول لك يعني بتعرف انا شو المشكله يا مهندس، وانا ما بديش ادخل معك لان الاصل اني موضوعنا مختلف، لكن الشيء بالشيء يذكر انه انت بتعرف شو بولد عند الموظف، اي موظف بالعالم لما يخدم 28 سنه ويطلع بهذه الطريقه شو بده يولد عنده؟ شو بده يولد عنده؟ انتماء للوزاره او انتماء للوظيفه، او شو بده يولد عند اللي قبله اللي بعده؟ بقول لك اذا هذا صار له 25-27 سنه على سنه روحوا، ما بعرف اذا كانت تؤخذ بعين الاعتبار عند الوزراء.
0: تؤخذ سيدي، ودائما يتم التركيز عليها، وباذن الله يعني تكون ككل القرارات يعني فيها من المرونه الكافيه للتعامل مع الموظف. نحن يعني دائما بنحكي راس مالنا هو الموظف، راس مالنا هو المورد البشري، فكل شيء يصب في هذه المرونه، في نفس الوقت ايضا يضمن الكفاءه والفاعليه واستمرارية الخدمات، هو هذا العنوان الأبرز في كل القرارات بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لرئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة عطوفة المهندس فايز النهار. شكرا المهندس، شكرا. يسعد صباحك يا أخي. يسعد صباحك يا أخي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: يلا

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عنجد
1: رحلات. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم من جديد. تداول مواطنون خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، اطلعنا يا شباب إذا بتقدروا، يظهر وصول رسالة التحذير الخاصة بالنظام الرسالة التحذيرية اللي امبارح اجت على تليفوناتنا إلى جهاز دفع إلكتروني تبع الفيزا. واليوم أخونا كمان قال لك السيارة. الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة الأجهزة التي يمكن أن تستقبل هذه الرسائل، وهل يقتصر الأمر على الهواتف المحمولة فقط أم يشمل أجهزة أخرى مرتبطة بشبكات الاتصالات؟ خلينا نستفهم أكثر ونفهم أكثر من رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات دكتور لارا الخطيب. صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا،
0: شو أخبارك؟ تمام
1: تمام الحمد لله. أنت شو أخبارك؟
0: والله تمام الحمد لله. ست مبارح الرسائل اجت لكل الأجهزة، يعني اللي بسيارته عنده شاشة اجته هذه الرسالة، الفيزا اجت هذه الرسالة. سؤالي اليوم، الأمر صحيح؟ هذا الأمر
1: نعم
0: صحيح؟
1: هو صحيح. نعم هو صحيح. لأنه طبيعة النظام كيف بيشتغل، هو عبارة عن رسائل بتطلع من أبراج الاتصالات وبتروح على الأجهزة مباشرة، فأي جهاز اليوم موجود بيكون مربوط مع برج اتصالات رح توصله الرسالة، وهو بيكون مربوط مع برج الاتصالات في حال إنه هو كان فيه شريحة اللي هي بنسميها السيم كارد موجودة جوا الجهاز، وإذا الجهاز كان بدعم أصلاً إنها توصله الرسائل التحذيرية رح توصله هاي الرسالة بغض النظر عن طبيعة الجهاز.
0: أها، يعني الرسالة تصل إلى الجهاز وليس إلى الهاتف فقط.
1: نعم نعم نعم، إلى أي جهاز فيه سيم كارد ومرتبط مع شبكة الاتصالات.
0: وهذا كان معلوم لديكم قبل إرسال هذه الرسائل؟
1: 100% طبعا، يعني احنا بنعرف انه هاي الاجهزه تستقبل، وهذا موجود في كل العالم. يعني الطريقه الوحيده انه الجهاز ما يستقبل في حال انه كان الجهاز نفسه من الموديلات القديمه اللي هي ما في لها شاشه وما في لها خاصيه اصدار صوت.
0: اها، وممكن ايضا اللي هي سيارات الكهرباء.
1: طبعا اذا كان في سيم كارد راكب في سياره الكهرباء طبعا بيوصلها كمان التحرير.
0: أها. طيب امبارح شفنا فيديوهات من أشخاص بيعطوا خطوات لإلغاء هذا التنبيه، اليوم صحيح هذه الخطوات؟ يعني أنا مستغرب منهم بصراحة. يعني رسالة تحذيرية بتطلع بتقول للناس تستقبلش الرسالة التحذيرية، بس لازم أسألك هذا السؤال.
1: طبعا هلا اول شيء هو بيعتمد على الجهاز، مش كل الاجهزه هي بتقبل انك انت تقدر تلغي هاي الخاصيه، وبتعتمد على طبيعه الرساله، بمعنى اذا كانت رساله تجريبيه ممكن انك انت تلغيها حسب نوع الجهاز، ولكن الرسائل اللي بتكون مصنفه انها خطيره من عند مركز الازمات لا يمكن الغائها، الالغاء بيكون فقط عن طريق الشركه المصنعه، وبتكون الدوله هي اللي خاطبت الشركه المصنعه وطلبت انها تقدر تلغي هاي الانذارات، فالانذارات اللي لها تصنيفات معينه لا يمكن الغاء.
0: طيب هل سيكون هناك عقوبات للاشخاص اللي بيطلعوا يفهموا الناس كيف يلغوا هذه التنبيهات؟
1: لا، لأنه هم بس بيقدروا يلغوا التنبيهات التجريبية، ولكن لن يستطيعوا إلغاء التنبيهات اللي راح تيجي إلها خطورة محددة.
0: شكرا جزيلا إليك. شكرا ستي. شكرا شكرا شكرا لرئيس مجلس فوضي تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب، شكرا جزيلا. معناته يعني عارفين، بقول لك كل شيء مرتبط فيه سم ومرتبط برج الاتصالات كل شيء بيوصله، سيارات كهرباء، فيزا، تليفونات، وانت قاعد كل شيء راح يوصله. الفيديوهات اللي طلعت وقال لك انه هاي الخطوات بتلغي فيها رسالة التحذير، بيقدر يلغي فيها حسب جهازه رسالة التحذير التجريبية، اما الرسالة الخطرة ما بيقدر. بس يعني انا سؤالي، ليش بده يلغيها يا زلمة؟ بدي اقول لك في شيء خطر لا قدر الله، ليش بدك تلغيه؟ زم احنا والله العظيم ايام بيطلعوا لك بسوالف والله ما بتدري من وين هي جت. خلينا مع محمود، دكتور محمود حياصات الناطق الاعلامي باسم وزاره التربيه والتعليم. اسعد الله صباحك.
2: يسعد صباحك ويسعد الصوت عبر
0: فيه. وصوتك يا سيدي، ان شاء الله بتلغي الرسائل التحذيريه تبعت مجلس اداره الازمات.
2: ليش نلغيها يا سيدي؟
0: داري يا زلمه، طالعين امبارح بقول لك خطوات لالغاء الرساله التحذيريه. زلمه انا بدي احذرك.
2: طب يعني ما هو المشكلة المركز الأزمات يعني عمل جهده لحتى يوصل للمرحلة إنه رسائل تحذيرية يكون على يعني
0: صحيح.
2: على قدر الوعي
0: صحيح.
2: ويعني يمكن نواكب الرقم اللي بنعيشه والتسارع اللي بنعيشه.
0: صحيح سيدي. رسائل التحذيرية عدن تيجي على الهاتف بقول لك في خطر، بس في عندك بالأردن رسائل بتيجيك هاي مش مرة واحدة، بتيجيك كل 6 دقائق. شو هي؟
2: جهود مشكورة يا سيدي، جهود مشكورة.
0: لا لا، وفي في في رسائل بتيجيك كل 3 دقائق، قل لي شو هي؟
2: شو هي؟
0: متى النتائج؟ متى نتائج 2008 ومتى نتائج 2009؟
2: يعني صباح الخير مرة ثانية.
0: سعد صباحك يا سيدي.
2: بتمنى لأبنائنا الطلبة دائما إنه يكون الفلاح والتوفيق
0: يا رب حليف. يا رب.
2: زي ما بتعرف أخي عامر أنت مطلع جدا إنه نتائج توجيه بدها وقت فترة لحتى تكون على قدر من الدقة والموضوعية، لذلك إحنا دائما نحكي مع بعد آخر يوم امتحاني بتحتاج النتائج من 20 ل30 يوم لحتى تكون نتائج جاهزة. فبالتالي إحنا زي ما بتعرف أخوي عامر في عنا مراحل التصحيح والتدقيق والمطابقة، عندنا مراحل الماسح الضوئي تحتاج أكثر من 12 مرحلة
0: صحيح.
2: وعندنا أيضا التصحيح الورقي يعني ممكن يتجاوز 27 مرحلة. أنا بحكي هيك لحتى أوضح للناس شو الجهد، شو عملية التدقيق والمراحل اللي بتمر فيها.
0: دكتور محمود
2: آسيد
0: 20/8 النتائج؟
2: لا سيد إن شاء الله النتائج الأول من شهر
0: قبل 20/8
2: من نصف الأول من شهر 8
0: نصف الأول من شهر 8
2: نصف الأول من شهر آب.
0: عادة جمعة وسبت راح تطلع النتائج ولا لا تختلف هذه المرة؟
2: لا هو ما في أي يوم محدد لغاية الآن، إحنا بعملية التصحيح النهائية فلغاية الآن ما في يوم محدد. وبإذن الله يعني مجرد ما انتهت عملية التصحيح والمطابقة والتدقيق راح نتفق على يوم ونخبر الناس
0: إن شاء الله. طيب
2: اليوم النتائج
0: نعم.
2: والرابط الوحيد الموجود من خلال وزارة التربية
0: صحيح. والتعليم. سيدي النتائج الأولية للتصحيح
2: يعني
0: النسب إن شاء الله مرتفع النجاح.
2: ما في هو نسب الآن يعني تعرف لسه في مراحل التصحيح والتدقيق والمطابقة، فالآن ما في نسب إن شاء الله يعني ما قرب على النتائج راح نحكي عن النسب، راح نحكي عن
0: إن شاء الله يا سيدي.
2: فنقول لأبنائنا الطلبة اطمنوا، لأولياء الأمور أيضا اطمنوا، هذا جهد سنة وراح يقطفوه، فربي يبارك لهم
0: الله إن شاء الله. والنتائج الشباب التوجيه اللي ببعتهم بيمتحنوا بعد آخر يوم 20 إلى 30 يوم النتائج
2: مزبوط؟ بالضبط، فخليهم بامتحاناتهم الآن بكير على النتائج
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا للدكتور محمود حياصات. شكرا يا أخوي، شكرا أتخلى باسم وزارة التربية والتعليم. شكرا يا دكتور محمود. معنا المهندس مصباح الطراوني مساعد الأمين العام لوزارة الزراعة للثروة الحيوانية. صباح الخير مهندس.
3: صباح النور يا أهلا.
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
3: الحمد لله.
0: مهندس، بالنسبة لأسعار اللحوم اليوم الناس الصبح كانوا يتحدثوا بهذا الحديث وأسعار اللحوم اليوم تزداد، يعني العجل ب 11 ليرة، البلدي ب 13، الروماني عقولت إخوانا الشوام شرحه، فمتى ستنخفض أسعار اللحوم؟
3: سيدي بداية صباح الخير.
0: صباح الورد.
3: شكرا لإذاعتك الكريمة.
0: الله يحييك. الله يحييك يا أخوي.
3: سيدي مثل ما تعرف أسعار اللحوم يعني هي أسعار عالمية.
0: نعم.
3: يعني مش مرتبطة إنه سعر عندنا في الأردن لحالها. يعني مدخلات الإنتاج في أي دولة إحنا نستورد منها مثل ما تعرف أخوي عامر. احنا تقريبا نسبة الاكتفاء الذاتي عندنا باللحوم تقريبا 38 إلى 40%. وبالتالي 60% هذول احنا نستوردها.
0: نعم.
3: سواء كانت لحوم عجل او لحوم خراف او جديان.
0: نعم.
3: احنا في وزارة الزراعة يعني حسب مراقبة الاسعار اللي بتجينا من الصناعة والتجارة ومن الاسواق كوزارة احنا بنراقب نفتح المناشئ اللي فيها نقدر نستورد منها بأسعار مقبولة لدى المستهلك الأردني.
0: نعم.
3: وهاي أي دولة يعني بيعتمد موضوعها على مدخلات الإنتاج عندها وعلى كلف الإنتاج، وأيضا إحنا المستوردين عندنا عمليات النقل والتأمين على الإرساليات، كل هاي الأمور بتحكم عندنا الأسعار بالنسبة للحوم.
0: نعم.
3: واللحوم عليها طلب عالمي، يعني مش إنها مطلوبة فقط يعني لجهة معينة، كل العالم عليها طلب زيادة وبالتالي بارتفاع سعرها.
0: نعم.
3: هاي يعني من أهم الأسباب اللي عندنا، وإحنا عندنا داخليا
0: يعني ارتفاع أسعار الأعلاف هو السبب الرئيسي.
3: سيدي هذا مدخل إنتاج.
0: ماشي.
3: يعني الأعلاف سبب، وأحيانا الأمراض، يعني الأمراض اللي بتصير في الأمراض الحيوانية بترفع من الأسعار. مثلا على سبيل المثال إحنا كنا نستورد من رومانيا، رومانيا إلنا تقريبا شهر ونص معلقين الاستيراد منها لأسباب مرضية أعلنت عنها رومانيا على لوائح منظمة الصحة العالمية. وبالتالي الآن تلحظ الكميات، يعني الموضوع عرض وطلب، كل ما زاد العرض عندنا بتقل الأسعار، إذا بقل العرض بتزيد الأسعار.
0: طب هل نستطيع وضع سقف سعري؟
3: السقوف السعرية هذا يعني عند الصناعة والتجارة، بس إحنا في ظل اللي إحنا شايفينه لحد الآن الأسعار الأردن يعني مقارنة في دول الإقليم يعني إحنا من أرخص الأسعار في اللحوم.
0: بس مهندس والله بتلاقي لحام بيبيعك إياه ب11، واحد بيبيعك إياه ب10، إذا عزيز عليه بيعطيك إياه ب9.5.
3: صحيح، إحنا عندنا في محافظات في الأطراف
0: أرخص
3: 9.5.
0: صحيح صحيح، بعمان 11 و13.
3: المشكلة في العاصمة.
0: طيب
3: يعني احنا من منبرك الكريم من ناشد اخواني خفوا على اخوة المواطنين انه يخلوا الهامش الربحي قليل شوية، بلاش يزيدوا، يعني الاسعار معروفة، المناشئ معروفة، والكلف معروفة، وبالتالي ما في داعي يزيد الهامش الربحي، يعني يكون مقبول، يعني لو ربح له دينار نص دينار مقبول في الكيلو.
0: اها يا سيدي، يعني السقوف السعرية بتتكون عند الصناعة والتجارة.
3: طيب
0: هل هناك الآن تجد انه قريبا راح تنخفض أسعار اللحوم ولا راح تزداد ولا تتوقف على الحرب هاي مهندس؟
3: أخوي أبو محمد إحنا شوف تأثير الحرب، يعني في تأثيرات بسيطة على يعني مدخلات الإنتاج مثلا في الأسمد وما الأسمد، بس إحنا بالأعلاف إحنا في وزارة الزراعة بتوجيهات مع الوزير كان في عندنا سيناريو أنه لا سمح الله إذا كان في إغلاقات في باب المندب أو
0: صحيح.
3: زي ما بيحكوا إحنا عندنا خطوط بديلة، عندنا طرطوس، ميناء طرطوس نستعمل الأراضي السورية يعني بتوجيهات مع الوزير كترانزيت لمدخلات الإنتاج أو للاستيراد اللحوم الحية.
0: هاي يعني في حال هذه خطة بديل، يعني في حال
3: لا لا إنه الآن إحنا شغالين عليها، يعني جاستن كيس إحنا شغالين عليها. يعني صرنا نستورد عن طريق ميناء طرطوس بعض مدخلات إنتاج الذرة، الصويا، أيضا العجول الحية، الخراف الحية تجينا ترانزيت من سوريا عن الأردن كخط بديل، وأيضا خط العقبة الحمد لله شغال لاحد.
0: الحمد لله، شكرا جزيلا للمهندس مصباح الطراوي
3: المساعد
0: الامين
3: العام للثروة الحنونية. شكرا.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: معروف.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. تعرض 10 أشخاص لحالات عقر وعض من قبل كلب ضال في بلدة كفرلمة التابعة للواء الكورة بمحافظة إربد، حيث جرى إسعاف المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة. أعلنت بلدية دير أبو سعيد الكبرى في تصريحات لموقع الدار الإخباري اصطياد الكلب الضال الذي تسبب بعقر وعض 10 أشخاص في كفرلمة، وذلك بعد ساعات من البحث والتعقب من قبل فريق مكافحة الكلاب الضالة في البلدية. كلب واحد عض 10 أشخاص. معي مدير مستشفى الأميرة راية الحكومي في لواء الكورة الدكتور محمد بحلاوة. صباح الخير دكتور محمد.
1: صباح الخير سيدي. صباح النور.
0: الله يحييك.
1: صباح النور إلى الأخوة المستمعين.
0: الله يحييك. شلون صحة العشرة أشخاص؟
1: والله إحنا استقبلنا 11 حالة.
0: 11 لحالكم؟
1: 11 حالة في المستشفى. الحالات حسنة باستثناء 4 حالات. في حالة طفل عمره 2 كان في عنده جروح قطعي أو جزئي، جروح متعددة في فروة الرأس، وبناء على طلب الأهل تم تحويله إلى المستشفى المؤسس. وفي حالة تم تحويله إلى مستشفى إيدوني العسكري، طفل منهم في عنده قطع في أصبعه. والثلاث حالات تم إدخالهم لمستشفى راية، جروح متعددة في أطراف الجسم، حالتهم حسنة بتلقوا العلاج حسب البروتوكول الطبي، وتم التنسيق مع شركائنا في المجتمع المحلي مع عطفة المتصرف ومديرية الزراعة ومديرية الصحة لاستكمال ما يلزم بالتعامل مع هاي الحالات.
0: طب 11 شخص؟
1: 11 شخص.
0: كلب واحد؟
1: كلب واحد سيدي.
0: والأطفال هذول يعني لما حدثوه كيف صارت بالله الحادثة دكتور؟
1: والله اللي كتبته أنه عمارة قاعدين على البرندات، هجم عليهم انفرادي، يعني استغل أكبار السن وأطفال أغلبهم المصابين، فعاد استغل تواجدهم على البرندات البيت.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بعد الكلب تم السيطرة عليه طبعا وإجراء اللازم.
0: طيب اليوم شو البروتوكول الطبي اللي بتبع في مثل هاي الحالات بالله دكتور؟
1: والله حسب نوع الإصابة، في عنا إصابات سطحية نتعامل غسيل الجروح وإعطاء مطاعيم معينة، في الحالات الإصابات العميقة بنعطي مطعوم بنعطي مصل وبنعطي مضاد ATS، وفي بروتوكول في مديرية الصحة بكمل علاجه في مديرية الصحة وحسب إذا الكلب مسعور ولا مش مسعور. يعني في
0: الكلب هو طلع مسعور؟
1: لسه ما لغاية الآن ما وصلتنيش.
0: طيب الآن أنتوا عندكم قطع طفل معاه قطع في إصبعه والثاني يعني بفروة الرأس مظبوط؟
1: فروة الرأس إصابات
0: إصاباتهم خطيرة دكتور هاي؟ يعني
1: لا مش خطيرة، لا يتم التعامل معها وعلاجها إن شاء الله.
0: الحمد لله إن شاء الله يا دكتور.
1: لا إن شاء الله.
0: شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور محمد أبو حلاوة مدير مستشفى الأميرة راية. شكرا شكرا شكرا. معنا رئيس البلدية دير أبو سعيد مازن غوان. صباح الخير.
2: صباح الخير أخ عامر.
0: طمني عنك شو أخبارك؟
2: الله يخليك ويسلمك.
0: شو هذا؟ شو هالكلب الضال؟ أنا فكرت والله شلية، طلع كلب واحد وعامل به
2: شخص. كلب واحد.
0: الله المستعان. طب ما زالت طائرة الكلاب الضالة؟
2: والله يا سيدي الحمد لله احنا يعني من لما يعني برز ظاهرة الكلاب الضالة يعني ما سجلنا اي وقوع او حادث ضمن منطقة الاختصاص، وهي منطقة واسعة يعني عدد سكان اللي تابعين للبلدية فوق يعني تقريبا 110,000 قرى متناثرة. طبعا يعني بتعرف طبيعة لواء الكورة، يعني قرى لواء زراعي محاط كله بالغابات بالبساتين، مزارع أبقار، مزارع مواشي، مزارع دواجن حولها، وقرى مفتوحة يعني بين بعضها وديان وسهول، يعني من الصعب جدا أنك تسيطر سيطرة مطلقة. وبتعرف الكلاب الضالة لو ضمن احنا ماشيين ضمن القوانين والتعليمات بالتعامل معها. فللأسف الشديد يعني كلب واحد دخل على المنطقة وصار اللي صار، وتم طبعا يعني أنا مباشرة بعد ما هذا يعني استنفرنا هون البلدية شكلنا طبعا احنا عندنا فريق متخصص لمكافحة الكلاب الضالة مدرب ومزود بتجهيزات طبعا كله بتنسيق من وزارتنا طبعا وزارة الإدارة المحلية. وعلى الفور شكلت أنا يعني 3 فرق كانت تبحث عن الكلب لغاية الحمد لله ما تم يعني اصطياده وإنهاء موضوعه. للأسف الشديد يعني اللي صار يعني شغلة والله مزعجة جدا، يعني 11 إصابة وبينهم أطفال يعني وبينهم كذا، لكن يعني هذا اللي صار. احنا الحمد لله شكلنا غرفه عمليات مباشره بحال وقوع الحدث وحركنا الفرق، وبالمستشفى كان متواجد من عندنا ناس يطمنوا على المصابين، وتم احتواء الموضوع والحمد لله. يعني يعني ليل نهار احنا شغالين على الموضوع ضمن امكانياتنا المتاحه، والحمد لله قلت لك بجزء اول حالي هي وكلب واحد، يعني لو بجزء مجموعات بجزء نقول في تقصير، بس الحمد لله يعني نهائيا ما في.
0: يا سيدي
2: طبعا كان التنسيق مستمر مع عطوف متصرف لواء الكوره مشكورا
0: سيدي الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله والله يعني اللي بزعجك انه رايح على كبار بالسن والاطفال، يعني واحد انقطع اصبع من هالاولاد الصغار مسكين
2: والله للاسف، يعني في حال لطفل صحيح والله عمره سنتين او شيء يعني زي هيك، وفي في كبار بالسن، وفي والله في واحد يعني عمره 33 سنه، في شاب يعني من الشباب اللي كانوا ضمن
0: الاصابات. لا حول ولا قوه الا بالله. والله
2: يعني للاسف
0: والله مثل هاي الحالات بحب هذول تبعين حمايه حقوق الكلاب وما الى ذلك، يعني يجوا يورجونا شو بدهم يعملوا الان مثل هاي الحالات. الله المستعان بس صحيح. والله الله المستعان. شكرا لسيدي.
2: يعني احنا تصرفنا طبعا لانه زي هذا والله ما بزبط معاه يعني الا للقتل، وتم يعني اصطياده، وانا يعني من منبرك يعني بشكر فريق البلدي اللي كان يعني يعني احترافي، والدنيا ليل طبعا، وانت بتعرف طبيعه المنطقه
0: مبلساتين
2: وكروم وقرم يعني متصله ببعضها
0: صحيح.
2: والحمد لله كانوا يعني على درجه عاليه من الكفاءه والمهنيه، وتم اصطياده والقضاء عليه، وتم طبعا التعامل معه بطريقه يعني
0: يا سيدي الحمد لله. الحمد لله على كل حال. شكرا جزيلا لرئيس لجنه بلديه دير ابو سعيد
2: بس اذا تكرمت يعني
0: تفضل
2: على الو
0: تفضل سيدي معك تفضل.
2: باكد يعني شكرنا كمان انه كانت كلها يعني خليه واحد، الاجهزه الامنيه الموجوده هون ومركز امن الكوره الاجهزه الباقي العطوفة المتصرف كذا، وبرضه مدير مستشفى الأميرة راي ما قصروا نهائيا، برضه مديرية الزراعة الكل كان يعني قائم، بس الحمد لله
0: الحمد لله
2: تم يعني استواء الموضوع، وان شاء الله انها يعني بيكون فيه رؤية اوسع لمكافحة هاي الظاهرة، لانها لأنا موجودة مش بس عندنا، يعني اذا كرمت عامر هي ظاهرة عامة بالاردن كلها، وانت بتشوف حتى في المدن موجود بين الاحياء والكل بيشكي، فياريت انه واحنا سيدي بنشكرك على اهتمامك.
0: ابدا يا سيدي والله احنا حبينا اول شيء نسمع منكم ونطمن على صحه ال 11 شخص. الحمد لله على كل حال، شكرا جزيلا.
2: وبرضه الحمد لله على سلامه المصابين، وان شاء الله كلهم يعني بيرجعوا لاهالي وسالمين غانمين ان شاء الله.
0: يا رب يا رب. شكرا اخوي مازن، شكرا شكرا جزيلا. امبارح تعرضت عدد من المحلات التجاريه الى حريق كبير في محافظه عجلون، ادى لخسائر ماليه فادحه. أول شيء معي أحد المضررين أخوي عمر. أول شيء العوض بوجه الكريم يا عمر.
3: الله يبارك فيك يا سيدي، الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله.
0: شو صار يا زلمة؟ شو اللي
3: والله
0: صار؟
3: والله يا سيدي احنا يوم الجمعة بتعرف إنها عطلة، كنت والله متواجد بالبيت
0: نعم
3: بين 5:30 6 وين التلفون برن علي.
0: أيوة.
3: وإلا هو بقول لي الحق في محلاتك وفي عجلون ولعت كلها يا رجل كيف، ولا قال لي مولع. لما فعلا فتحت التلفون على الفيس وأظنها فعلا الدخنة طالعة.
0: محلات شو هي؟ محلات إيش؟
3: محلات ألبس، محلات أحذية.
0: طيب كيف صار الحريق؟
3: كيف صار؟ والله يا سيدي احنا ما بنعرف، احنا بقول لك انا كنت في البيت يعني يوم الجمعه فما بندري.
0: طيب لما اجوا يعني لما اجوا الامن العام لما اجوا كذا حققوا بالموضوع لسه ما طلعت نتائجه ولا شو سبب؟
3: ما طلعت.
0: معقول تماس كهرباء؟ معقول تماس كهرباء ولا مفتعل ولا؟
3: والله يا سيدي ما بعرف.
0: ان شاء الله الخسائر ما هي كبيره.
3: والله يا سيدي يعني بدك تعد انت 6-7 محلات اللي احترقت كامله يعني راحت
0: كاملة. هذول بعدات كهرباء واحد؟
3: لا والله ما هن بعدات، ما احنا ساحبين كهرباء احنا اصلا، يعني هاي تيجي محلات اكشاك هي.
0: الاكشاك عرفتها.
3: اكشاك.
0: يا سيد الله يعوض عليكم، الله يعوض عليكم، الله يعوض عليكم
3: ويحفظك ويسلمك يا استاذ عامر.
0: الله يحييك، الله يطول عمرك، الله يحويك، الله يحفظك، الله يعوض بوجه الكريم. مساكين 7 محلات عندك شك يعني شو بيبيع فيه وعي. ان شاء الله ما تكون مقصودة يا رب بس.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. 9 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: لك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني في الصحراء الشرقية. القوات المسلحة تؤكد مواصلة أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها. ترامب يقول إن بلاده تجري مفاوضات ودية مع طهران ويلوح باللجوء إلى عمل عسكري إذا لم تنجح الدبلوماسية سريعا. نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الثامنة ولأول مرة منذ بدء الحرب مع إيران. الضفة الغربية المحتلة تشهد تصعيدا متواصلا مع تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ومداهمات جديدة. أسعار الذهب تتراجع تحت ضغط الدولار، والأنظار تتجه لاجتماع الاحتياط الاتحادي بشأن توقعات أسعار الفائدة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم واستفساراتكم. ولكن قبل ذلك، يوم الأمس انتشرت صورة لافتة لسمو ولي العهد سيد حسين، كان بزيارة إله لدائرة الأحوال المدنية، وبالصورة وقف عند عام الوطن وسلم عليه وحط يده على كتفه وصار يسولف وياه. إذا شفتوها مبارح معي عبر الهاتف عام الوطن اللي أخونا نصر نوفل. صباح الخير يا نصر.
1: صباح النور، الله يخليك.
0: شو أخبارك؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: شو يا أخوي مبارح صورتك مع ولي العهد، كل الأردن شافوها.
1: الله يحفظك إن شاء الله يا ربي، من تفرحك وعفيت
0: آمين.
1: يحفظ له البلد يا رب.
0: مبارح شفته جا عليك وهو ماشي بالجولة، شافك إجا عليك وسلم عليك وصرت تحكي أنت وياه، مزبوط؟
1: آه والله.
0: شو صار بيناتكو؟ شو قال لك؟
1: والله مبارح هي كانت معي البنت توجيهي
0: آه.

0: يعني مش مقفين والله بواجبهم، حرام للأمانة يعني. وقبل كيف أمورك؟ قلت والله الحمد لله بخير وصحتك منيحة. قلت له والله الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: أول عمر قلت والله يطول في عمر الجميع، يعني عمري 58.
1: قال لك قديش عمرك؟ قلت له 58 سنة.
0: 58.
1: الله ان شاء الله العمر بطاعة ربنا يا نصر.
0: خليك ويحفظ. انا والله كنت بدي استضيفك في البرنامج والله. انا بدي منك شغلي والله. انا
1: تكرم يا نصر.
0: الله يخليك.
1: تبشر.
0: الله يخليك. انا بدي احب اجي عليك تستضيفونا في قناه رؤيا.
1: ابشر يا نصر. ابشر ولا يهمك ابدا.
0: امان يعني.
1: ابشر. احكوا مع نصر، خلينا نشوف، خلوا يجينا او احنا بنروح. ابشر. ماشي. تكرم يا نصر.
2: حي الله وحي الله بحسن بن عبد الله. حي الله وحي الله.
1: حي نصر مبارك. قال له ولي العهد والله يا سيدي ما ساعدوني.
2: كفو يا بن عبد الله.
1: قلت تعال. لا حول ولا قوة.

0: نبدا مع ياسمين. صباح الخير يا ياسمين.
1: صباح الخير. صباح الخير على المستمعين.
0: احلى وسهلا يا ياسمين، تفضلي.
1: استاذ عامر، انا بدي احكي موضوع كثير مهم صراحه، يعني ويعني توعي للبنات.
0: اها تفضلي.
1: حاليا بالفتره الحاليه عم ينتشر جروبات تليجرام، وفي منها واتساب، بس الاغلبيه تليجرام، بمسمى فضايح بنات الاوريون، أو بمسميات المحافظات كمان. مثلا فضايح محافظة كذا، وبيبعتوا عليه صور بنات، يعني بنات عشائر، بنات يعني بنات ناس محترمة.
0: مين اللي بيبعت على هاي الجروبات؟
1: شباب شباب. يعني
0: منين بيجيبوا صور البنات هاي؟
1: يعني من البنات للأسف.
0: من البنات، ماشي، مفهوم
1: للأسف. وأغلبية الضحايا بنات مدارس، وأنا صراحة يعني بس شفت الإشي تضايقت على بنات بلدي، إنه بنات مدارس لسه جاهلات مراهقات عم يقعوا بقصص مثل هاي وهم بأول عمرهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أنا بدي
0: تفضلي احكي يا ياسمين. يعني أنا والله بستغرب من هذول الشباب، يعني هذول بنات بلدك يا زلم، إذا هذول بنات عالم وناس يا رجل، بتروح تبعث لهن، بتبعث صور البنات هذول المدارس بعد عمر 14 سنة و15 سنة على جروبات؟ ليش؟
1: بس بدي يدركوا خطورة الموضوع، ممكن يصير في حالات انتحار، ممكن يصير في قتل، ممكن يصير هم نفسهم الشباب هدول اللي مش واعيين على حالهم ممكن ينسجنوا 15-20 سنة. طب يعني مستاهلة على موضوع زي هيك انه انت تفضح حالك او تفضح بنت بلدك؟ بالنهاية احنا كلنا نشامة ونشميات من بلد واحدة.
0: صحيح.
1: فأنا بدي من الأهالي. طيب. يوعوا
0: بس سؤال. سؤال. أكثر. بس سؤال. اليوم اللي بيبعث هاي الصور اسمه بكون معروف؟
1: شوف، هو أنا صراحة ما مسكت هاي الجروبات بإيدي، لكن في أحد المصادر فرجاني بس ما خلاني أقرب. فهمت كيف؟ فأنا ما بعرف هو مسمياتهم، هو فيك، ما بعرف. بس إنه اللي بعرفه إنه بنبعت عليه فيديوهات وصور بنات، يعني بنات، يعني بنات بنات زينا اللي يكونوا ماشيين في الشارع. فوالله الموضوع انه ازعجني، خصوصا انه بنات مدارس. احكي بنات الجامعات.
0: الله، اول شيء الله يبارك فيكي، هذا والله من حرصك على هالبنات ومن حرصك على توعيه هذول البنات. بس يعني يعني شو بدك تحكي مع شاب، يعني هذا تفكيره، هذا تفكيره. وانا معي محامي الان كمان اسمها الاستاذه ياسمين عبدو. صباح الخير استاذه ياسمين.
1: صباح النور يا هلا.
0: شو أخبارك؟ تمام؟
1: والله بخير، كيف حالك أستاذ؟
0: الله يسلمك يا أستاذ. أستاذي، في مثل هاي الحالات لما يجوا لي شباب يودوا لي على تليجرام صور بنات، وللأسف للأسف للأسف والله ما بعرف وين راحت النخوة اللي عندنا، يعني من البعض القليل، البعض القليل هذول على جروبات وحط اسم فضايح باسم المحافظات ولا المدن. شو الإجراء القانوني اللي يجب أن يتبع في مثل هاي الحالة؟
1: طبعا الإجراء القانوني قيد شكوى في هاي الحالات، في جرائم الجرائم الإلكترونية، طبعا هاي تعتبر جريمة إلكترونية لأنها نشر

0: لصور أو أمور، يعني حرص الإنسان على عدم إظهارها، على كتمانها، على هاي الصور الشخصية. طبعا هذا اعتداء على الحرية الشخصية وعلى حقوق الشخص في صوره، في عرضه، في شرفه. هذا الإشي طبعا عالجه قانون الجرائم الإلكترونية، وفي عنا وحدة خاصة بهذا الشيء في مديرية البحث الجنائي في الأمن العام اسمها الجرائم الإلكترونية. طبعا بيتم تقديم هاي الشكوى، لكن هون بهاي الحالة لازم شكوى الشخص المتضرر. يعني إذا في فعلا شخص متضرر، هلا بالنسبة لملاحظة الأنسة اللي بعتت قبل شوي أو اللي حكت، هلا إذا كانوا هم قُصّر، طبعا أولياء أمورهم هم بيقوموا بتحريك هاي الشكوى.
1: بالله يا
0: لكن إذا
1: أستاذة، بالله اسمعي هالرسالة اللي اجتني الآن، بالله عليك اسمعي.
0: تفضل.
1: بقول لي أغلب هاي الجروبات نفس الشباب اللي بهاي الجروبات لقوا صور لخواتهم وصارت مشاكل كثيرة بين نفس الشباب، وللأسف ما زال الشباب لم يتعظوا بهذا الموضوع. تخيلي بالله عليك.
0: هو أنا بس بدي توضيح، هل هاي الصور فيها مثلا صور غير مناسبة إباحية
1: أكيد يا دي.
0: أو
1: أكيد
0: ولا
1: أكيد
0: هي
1: غير مناسبة، أكيد غير مناسبة.
0: يعني مثلا تم تغيير فيها أمور عن طريق الـ AI، مثلا إضافة أشياء معينة كذا،
1: والله ما بعرف، بس اللي وصلني هي
0: يعني
1: صور
0: معالجة
1: حقيقية،
0: صور
1: حقيقية، صور حقيقية.
0: حقيقية.
1: للأسف للأسف بنت مراهقة صغيرة بالعمر
0: وتم
1: وهذاك
0: استخدامها بشكل
1: للأسف
0: غير مشروع. طبعا هذا قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لسنة 2023 نص على عقوبات شديدة جدا ضد هاي الأفعال والجرائم.
1: هل هناك عقوبة للذي ينشر الصور واللي بيعلق
0: طبعاً
1: على هذه الصور واللي بيتداولها؟
0: أكيد. حتى بتعرف أستاذ عامر اللي بيعمل لايك، يعني مثلا تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وإلى آخره، شخص عمل لايك، حتى الشخص اللي بيعمل لايك أو قلب أو أي إيموجي معين، هذا أيضا يلحقه نوع من العقوبات. هذا غير اللي بيعيد نشرها، بيعيد استخدامها بشكل غير مصرح به، بشكل مخالف للقانون، هذا فيه تشهير، فيه إساءة للإنسان هذا، لأنه أنت استخدمت صورته عفوا بشكل غير مصرح به، بشكل مخالف للقانون، خصوصا إذا أضاف عليه أشياء معينة وعالجها بالـ AI، هذا بتكون العقوبة كمان مشددة أكثر.
1: وللأسف في كثير شباب فوتوا بأسماء مجهولة، يعني احنا تقريبا عندنا 10-12 جروب كله اليوم راح احوله للجرائم الالكترونيه باذن الله. باذن الله
0: تمام. هلا شوف استاذ،
1: بس التليجرام هون المشكله بالتليجرام، مش المشكله بالفيسبوك.
0: برضه في يعني ممكن يتم تتبعهم. هلا انا اشك انه هدول الاشخاص من خارج الاردن، هون بتكون الخطورة، مش من داخل الأردن. من داخل الأردن على الأغلب بيقدروا يلتقطوهم يعني وفعلا يحولوهم للقضاء، لكن إذا كانت من خارج الأردن هاي الصعوبة فعليا، يعني من خلال القضايا الموجودة واللي اشتغلنا عليها سابقا بتكون الصعوبة إذا كانت من الخارج، وعلى الأغلب هاي الحالات بتكون من الخارج مش من الداخل.
1: والله للأسف في من الداخل، أنا بعتذر إني أقول لك إنه
0: ممكن
1: للأسف
0: فعلا
1: للأسف
0: يعني
1: والله يا أستاذ
0: مؤسف.
1: الله المستعان. شكرا جزيلا أستاذ ياسمين عبدو، شكرا المحامي، شكرا شكرا
0: العفو.
1: شكرا لك، شكرا
0: أهلاً
1: شكرا
0: وتهلاً.
1: الله حيك يا هلا.
0: أهلا بك.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو المركزية، تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماء شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك. من ارض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أبو الليث، أسعد الله صباحك وصباح المستمعين. تفضل يا أبو الليث.
1: أخوي أبو محمد.
0: هلا يا سيدي.
1: أنت وفريقك وأخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أول شيء يا أخوي أبو محمد، أنا بحب أشكرك أنت وفريقك على اللي قاعدين بتعملوه معانا، اتفقوا مع الشعب ومع المواطن.
0: الله يقدرنا يا أخوي أبو ليث، إحنا وأنت يا رب العالمين.
1: نسأل الله أن تكون ميزان حسناتك
0: وإياكم حسنات وإياكم يا رب وإياكم
1: إن شاء الله أن تكون علو لكم بالدنيا وبالآخرة.
0: وإياكم يا رب العالمين وإياكم.
1: أخوي أبو محمد، اليوم أنا بتحدث معك بلسان ابن غيور على هذا الوطن، على أبناء هذا الوطن. أنا من سكان منطقة السابع. أتفاجأ أنه في شاب بيصلي بالشارع اسمه فارس، وكل من يقنط بالسابع أو بشارع عبد الله غوشي أو بمر من هذاك الشارع بيعرف منه فارس. شاب بيصلي بالشارع علشان هو وضعه الصحي أو ملابسه شوية ما يوسخ المسجد، فاحتراما لأهل المسجد وللمصلين بيصلي بالشارع. فارس شاب مش متسول، فارس شاب متشرد وقعدت في الحياة وصارت معه ظروف كتير صعبة أنا لا أعلمه، ولكن
0: قعدت مع فارس. أبو الليث أنت
1: قعدت مع فارس، وبعدت لك فيديو عن فارس.
0: أعطوني الفيديو.
1: فارس شاب ضاقت في الحياة وصارت معاه شوية ظروف ولا أعلم هي بالضبط، لكن تعرض لصدمات أدت إلى انهياره. أبو محمد أنت بتعرف أنه إحنا كمجتمع كل واحد فينا بلحظة بفقد أسرته، بلحظة بفقد عزيز
0: صحيح.
1: عليه، بلحظة بفقد وظيفته.
0: صحيح.
1: في منا بنهار وفي منا من بصمد. وفارس والحمد لله رب العالمين، لكن الله يكون بعونه، هو شخص انهار. انهار من ظروف صارت معاه لا نعلمها، لكن هو إنسان غير متسول، إنسان مكتفي بحاله. كل من احتك بفارس وعرف فارس بيشوف قديش فارس عنده النخوة وعنده
0: شو بيعرف يشتغل فارس يا أبو الليث؟
1: فارس حاليا ما بيشتغل، فارس هو متشرد بالشوارع، فارس بينام على جنب الرصيف، فارس مهمل بكل إشي، بلبسه، بصحته.
0: قديش عمره فارس؟ قديش عمره؟
1: والله إني لا أعلم، لكن أتوقع أنه عمره بالخمسينات. أتوقع أنه عمره بالخمسينات. صحيح. هسا أنا سألت عنه يا أخوي أبو محمد. الشباب، وأنا بعطي شبابك بعطي الأسماء تحت الهواء لأنه ما أخذت منهم.
0: أفضل.
1: أوكي. إنه سألت عنه، أعطوني عدة روايات لفارس. أول إشي واحد بيقول لي إنه فارس كان في شخص من أخواننا المقتربين، وأنا بحيي مصر وأهل مصر وفزعة أهل مصر، لأن أهل مصر إحنا نعتبرهم إخواننا. كان الشاب هذا داير باله على فارس، وإحدى الروايات ولا أعلم صحتها عشان تكون بالصورة أنت. إحدى الروايات بتقول إنه فارس كان بسلاح الجو ويتقاضى راتب، تمام. لكن فارس صارت معه ظروف صدمة أو إشي فخلته إنه خلص يمل من الحياة ويعاف كل إشي هو بتوقعه من الحياة، فصار هو عبارة عن إنسان بالشوارع متشرد، تمام. هلا كان هذا الشخص على حسب الشاب اللي حكى لي انه هذا الشخص كان ياخذ كل اخر شهر ويروح يخليه يستلم راتبه، تمام. بعدين للاسف يا ابو محمد، للاسف انه في عندنا بعض الجهات، وان اثبت هذا الحكي انا بطلب منك ومن بنبرك ومن كل اخواننا الاردنيين اللي موقفوا مع فارس، ان اثبت هذا الحكي وصحته، وانا متاكد انك انت راح تبحث ورا الموضوع تتاكد انه في جماعة التنمية داروا ورا فارس، صاروا يجي ياخذوا فارس من منطقة السابع، القاء القبض عليه، شخص عايف الحياة، عايف كل إشي، يتم ودعه بالسجن. ليش؟ متسول، ما تعاملوا معاه بروح القانون، تعاملوا معاه بالقانون وبحزم، فمما خلى فارس انه الآن يفض منا كلنا، بطل عنده أمان ولا بحدا فينا، صار يخاف من الكل، يتفرج عليك من بعيد، شافك مرة مرتين ثلاثة أربعة تضحك له، بيقرب عليك، غير هيك بهرب منك. ليش؟ لأنه بتوقع أنك أنت تيجي تأخذه وتودعه بالسجن. أنا هاي الرواية اللي وصلتني. تكميلا للحديث أنه تم سحب هوية فارس من قبل جماعة التنمية، وأنه هوية فارس الآن موجودة بالتنمية، وفارس له عدة أشهر لا بيقدر يروح يأخذ راتب ولا بيقدر أنه يعيش حياته بشكل يعني.
0: أبو ليث، أنت كيف علاقتك بفارس؟
1: أنا علاقتي بفارس، أنا قد ما شفته وقعدت معاه هو صار يحبني وصار يتقرب مني. فارس يا أبو محمد بحاول أني أمد عليه فلوس، بحاول أني أعمل معاه إشي، بيرفض رفض قاطع، برفض رفض قاطع. إذا بأخذ مني بيقول لي بالله عليك ترجع تأخذهم. طيب. أنا أخذ بس لأني أنا حاب، لأنه هو بيدور على الحنان، بيدور على الأمان. أنا هذا اللي لاحظته من فارس.
0: طيب سؤال، إذا إحنا بنقعد مع فارس عن طريقك طبعا، بما أنه اليوم الزلمة يتقرب إليك ومنحاول نشوف له وظيفة ومسكن،
1: أبو محمد بدك تحل مشكلة فارس. هلا فارس في حاجة لعناية طبية أولا، لأنه
0: يبشر يبشر اسمع اسمع يبشر يبشر يبشر أبدا. بس هو هو بس هو هو غير فاقد الذاكرة، هو بتحدث عادي صح؟ طبيعي الزلمة، بس عنده صدمة نفسية.
1: لما بيقعد معك بيعطيك النخوة والشهامة والمراجل الأردنية، وبيعطيك الكرم والطيب، وبصير يعزم عليك. أنا الفيديو اللي عندي اللي وديت لك إياه واضح جدا، بدال ما أنه يطلب منك بصير يعزم عليك، تمام؟ لكن للأسف يا أخوي أبو محمد، عبر منبرك أنا بدي أوصل هذا الصوت، وأتمنى أنك بعد ما تخلص معي تحكي مع دائرة الإفتاء علشان إخواننا وشبابنا يكونوا واعيين للي قاعد بصير. في فئة، وأنا راح أنقلك تحت الهواء مكان ما بيقعدوا، في فئة يستغلوا فارس، يعطوه تليفون يحضر فيديو معين، وبمد دينهم بجيابه وبقشطوا الدينار والدينارين والخمس اللي معاه،
0: وبوقفوا بكيت دخانه. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبو محمد
1: وصلت بالفئة هاي إنها تأخذ القداح اللي مع فارس. وهذا الحكي حلف لي عليه يمين واحد، قال لي أنا إلي سنين بالشارع حاض، أقسم بالله العظيم إنهم بقشطوا قداحته. فارس يا أبو محمد مش بده وظيفة، فارس بده رعاية، فارس بده الآن جهة رقابية تمسكه وتحل مشكلته الآن. إذا مشكلته مع التنمية نحل مشكلته مع التنمية.
0: خليك معي أبو الليث، أبو الليث خليك معي. نعم. خليك معي، خليك معي على الهواء. معي مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية والحماية في وزارة التنمية الأستاذ نصر. صباح الخير أستاذ نصر.
2: صباح الخير أستاذ عامر.
0: يعني صباح والله يعني أخونا أبو الليث والله من صوته بتحس إنه قاعد بحكي بغل بقهر.
2: صحيح.
0: هذا شو قصته إذا عندك معلومات عن أخونا فارس؟
2: والله يا أستاذ عامر، أول شيء صباحك وصباح جميع المستمعين، وشكرا للأخ يعني اللي بيسلط الضوء على أي حالة يعني ضمن شغلنا وضمن اختصاصنا، وإحنا أي حالة راح تدرس يعني وتتخذ فيها كافة الإجراءات. الملاحظة إنه الفارس أنا يعني ما عندي أي معلومة عنه، لا اسمه ولا شيء، لو بلكي تحت الهواء يعطوني العنوان تحديدا والاسم، والآن أنا راح أحرك اللجنة للتواصل معه ودراسة وضعه واتخاذ الإجراء المناسب له. الموضوع الحقيقي أنه التنمية يأخذ هويته، إحنا ما بنأخذ هويات أستاذ عامر، يعني مش محنيين أن نأخذ هوية شخص إذا ممكن يكون يعني في لبس الموضوع. الشغلة الثانية أنه إحنا عملية الضبط كمتسول اللي كانوا يأخذوه، إحنا تعرف عملية الضبط تجي إما على معلومة في شكوى أو من خلال اللجان المنتشرة في الميدان بيلاحظوا الملاحظة، يعني ما بنضبط شخص إلا يكون بجرم التسول، وهذا الحكي يثبت عند القضاء. القاضي ما دام انه ادخله الى السجن اذا هو حكمه بناء على بينات ودلائل.
0: طيب
2: لكن هو حاله فارس راح تبدا يعني الان، بس يوصلنا الاسم كامل او العنوان تحديدا وين بتواجد هو، اذا انه بتواجد مكان ثابت مش عارف،
0: ولا هو بتواجد بمكان ثابت. لكن يعني اللي بيطلب ابو ليث بيقول لك هو بحاجه الى عنايه نفسيه اكثر من بحاجه لاي شيء اخر. ويا استاذ نصر يعني انا بدي اقول لك شيء واحد.
2: نعم.
0: إذا كان الموضوع يعني أقول لك فارس أنا بتعتبره واحد من الشباب اللي بيشتغل عنا بالإذاعة،
2: قلنا يا ابننا يعني أخونا،
0: أنا بقول لك من الآن اعتبره موظف عنا بالإذاعة. إذا هذا الرجل بحاجة إلى صحة نفسية وبحاجة إلى وظيفة أبدا يبشر يبشر، لأنه والله أبو الليث قاعد بحكي معاه يعني بحكي بطريقة انه شيء يعني معقول. احنا والله الان اقول للناس مين يوظفه، والله غير الف واحد يبعث لي يقول لي جيب لي اياه.
2: شكرا لابو الليث يعني اسلط الضوء على هذا الشخص.
0: فان امكن يعني انا بدي ابو الليث انت معي صح؟
1: معك سيدي.
0: بدي اخليك تتواصل معك الاستاذ مصر. وبلكي عن طريقك يا أبو الليث يعني إنه قنعناه إنه يروح يتعالج. وأنا متأكد يعني لا الدكتور إبراهيم البدور الآن عنده الموضوع حاضر بقول لك على طول ما عندنا مشكلة وزير الصحة ولا كمان التنمية الاجتماعية راح ينقصر بهذا الموضوع.
2: أبدا أبدا سيدي, إحنا راح ندرسه في الاحتياج, وإذا احتياج بحاجة إلى شيء صحي نفسي, إذا شيء لإدخال كمان لأهل الدور إذا يطبق على الشروط. لكن هاي الحالات أستاذ عامر يعني إلها إجراءات. هلا احنا راح
0: انتوا ادرى فيها انتوا اصحاب التخصص.
2: نعم.
0: يعني
2: احنا مش هل هو له يعني ناس ولا ما له ناس, له اقارب ما له اقارب, له حاله مرضيه, هذا الحكي راح احنا نشتغل عليه ان شاء الله باعتبارا من تاريخه. بس يعطيني
0: الان تحت الهواء راح اخلي اخوي ابو الليث يحكي معك او انت تحكي مع اخوي نصر ممكن,
2: ما في مشكله. اعطيني رقم وانا
0: بقول ابو الليث
3: لمقاطعه بسيطه.
0: تفضل. طبعا
3: انه انا اللي سمعته اكثر من شخص من السابع انه بس يجي جماعه التنميه هو فوق.
0: لا ما عشان هيك احنا ما بدنا نروح بسيارة تنمية ولا لا لا ابدا
2: ما راح نودي جامعة التسوي, راح اسوي ناس المديرية.
0: لا لا لا ابدا ابو الليث راح تكون بطريقة مختلفة. نعم انا متأكد. نعم يعني
3: اسألك بالله يا سيدي العزيز انكم تتعاملوا مع
2: ابدا يا سيدي, هذه مسؤوليتنا
0: يعني. ابو الليث عليها وجه الله, هاي انا وياك متواصلين وهذا اخونا نصر موجود. هيني بقول لك اياه والله اذا بدك اروح انا وياك غير اروح انا وياك,
2: كلنا جاهزين سيدي.
0: أبدا.
3: وأنا سيدي بحب إني أنا أشكر من عند من عبر منصتك الشباب في مجموعة من السابع, كل فترة بأخذوا فارس بحمموا بلبسوا
0: الله يجزيهم
3: بشكل نظيف, لكن بيرجع بينام على الأرض يومين ونوصله موسخ حاله. يعني فارس بده عناية طبية وصحية
0: يا سيدي. أبدا ابشر ابشر يا أبو الليث, واي إحنا وياك والأستاذ ناصر إن شاء الله انه احنا متواصلين على هذا الموضوع.
2: ابدا يا سيدي من اللحظه انا الان مجرد يعطيني العنوان و
0: الله يكرمك. ابدا الان الان سيدي
2: يعني
0: الان
2: الان
0: الان تحت الهواء تحت الهواء ان شاء الله ان شاء الله تحت الهواء. شكرا شكرا يا ابو الليث, جزاك الله خير
3: والله. ان شاء الله ربنا يجعلها ميزان حسناتك والله العظيم. والله اني بطلع من صلاه الفجر والله العظيم اني صار لي كم من يوم ما بدعي غير لك يا ابو محمد. ربنا يمدك العون
0: واياك يا ابو الليث واياك واياك
3: يا رب, وتكون بعون كل واحد محتاج. فارس يا ابو محمد والله العظيم انه محتاج لكل اردني شريف انه يوقف معاه ويساعد.
0: ابشر انت وانت انت المحترم وانت الاردني وانت الشريف وانت اقول لك قهرك صوتك
2: قهره علي والله على الحس يعني
0: والله
2: يعني سلط الضوء على هذا.
0: الله يجزيك خير. شكرا
3: والله يا سيدي. بعض ما عندك
0: أبدا.
3: والله
0: شكرا.
3: انا اخوك الصغير لكن والله اني من غيرتي وحبي وكيف بتشوف العالم تتعامل مع المجتمع الأردني, والله إني بغار على واحد أردني والله العظيم إني بغار على أي إنسان أردني بشوفه إنه وصل حاله لأي حال.
0: والله إنك كفو والله إنك كفو والله إنك كفو. كثر خيرك يا أبو ليث, خلي ابعث للأستاذ نصر رقم أبو ليث الآن إذا سمحت.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحك يا عادل وصباح المستمعين. تفضل يا أخوي عادل.
1: أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين. شكرا لهذه الإذاعة العظيمة التي تنقل هموم المواطن مباشرة على الهواء.
0: الله يحفظك أخوي عادل.
1: الله يرضى حبيبي وعزيزي.
0: تفضل.
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل السلام. نحن في هذه الدنيا الفانية نحتكم إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. حيث يقول الله في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. لما أنا بجتمع برئاسة الوزراء بمسؤولين كبار بتعليمات من دولة الرئيس عبد الرؤوف الرواتبي، وكان حاضر الاجتماع نائب الرئيس الوزراء، وبتعاقد أنا وياك وبتفق أنا وياك على شيء.
0: هذا بالتسعة وتسعين صح؟
1: أيوة. هذا الكلام لما إحنا كنا في المجمع وسط البلد على أساس إنه سنتين في المحطة تكون مؤقت، وبنينا المحلات على حسابنا، والمحلات اللي في المجمع برضو على حسابنا. يعني كان نكلف كل تاجر 20,000 المحل تبعه ما بين ديكورات وما بين محلات.
0: أنت بتحكي عن المحلات اللي بالمحطة
1: اللي في أنا بحكي عن في السياحة هيك لو قبل ما يهدوهم
0: المحلات.
1: بعدين أقول أيوة نعم.
0: الويت عمالك عمالك عادل المحلات عاد أبو إيش أنت؟
1: عادل أبو رميلة رئيس لجنة تجار مجمع رغدان.
0: آه جميل.
1: أنا اللي أوقعت العقد والعهد ما بينه وبين أمانة عمان برئاسة الوزراء.
0: على إيش كان الاتفاق بينك
1: وبين الأمانة؟ الاتفاقية بتنص
0: على
1: إن إحنا نسلم محلاتنا عشان تطوير مجمع رغدان السياحي لمدة سنتين في المحطة، ندرس ونبني محلاتنا على حسابنا في المحطة. بنينا المحلات، وكان مشرف على البنى اللي هو رحمة الله عليه مدير الأملاك شهر أبو رصاع. بنينا المحلات هاي على أساس مؤقت ونرجع للسياحي.
0: ماشي.
1: وأيام عمر المعاني كتبنا عقود بالسياحي وسوينا ديكورات، وظل أسبوع لبين الرحيل نرجع السياحي.
0: ماشي.
1: أجت أمانة عمان ارتأت إنه إحنا لا، هذا وسط بلد وفيش وسع ومش عارف إيش، لا خليكم محلكم. طيب بس خلينا محلنا، وأعطتني عقد في المجمع المحطة حاليا، وصل لي أنا 20 سنة مش راضي لا ترخص ولا تأخذ مني أجار. ليش؟ طيب أنا عرضت عليك إنك أنت ترخص، أنا مرخص بس تجدد الرخص، ومعاي عقد ومكتوب عقد 16 سنة ما بينه وبين عمر المعاني كتبته.
0: متى بنتهي؟
1: قبل حوالي سنة انتهى.
0: 24. طيب.
1: نعم تقريبا. إحنا بالنسبة لنا كتجار يعني الله يرضى عليك ويخلي المجتمع
0: أمر.
1: اللي إحنا
0: راح
1: يصنع. نحن تجار مجمع رغدان عبارة عن نسيج كامل نعتاش على أرزاقنا من خلال محلات تجارية بعقود ورخص بأمان المحلات أمانة عمان. هذه المحلات تعيل 3,000 أسرة. يعني مش فرد واثنين وثلاثة. انت تيجي تعطيني محل وتعطيني عقد فيه واساس ان هذا المحل المجمع دائم، وانا اخسر مبالغ على هذه المحلات، وتيجي باخر بقرار صغير بدك تهدم محلاتي وتذيمني من منطقه تنبيني في صحراء. يعني زي ما قالوها المثل زي الروح زي البدو الروح. لان كل يوم
0: طب بدي اسالك سؤال.
1: تفضل.
0: لان الشباب بيقولوا لي كمان معنا عبر الهاتف غيث عنده نفس المشكله. بس
1: نعم تاجر من التجار هذا الأستاذ غيث، عنده حوالي 15-20 عامل يعتاجوا، عائلات عنده
0: 47 واحد.
1: نعم هم عائلات، ما كل واحد عنده 3-4 عائلات.
0: طب بس نعم. سؤالي، لما خلص العقد تبع 16 سنة رجعت على الأمانة مزبوط؟
1: نعم.
0: شو قالوا لك؟
1: ما برضو أعطوني كتاب، تعال قبل فترة أبعتولي كتاب رسمي إنه إذا ما بتيجي ترخص وتكتب عقد مع الأمانة راح ناخذ منك المحل. جينا نرطعنا أمانة عمان نركض، يا عمي هاي مصرياتكم، واعطونا العقد واعطونا. اعطوا واحد واثنين دفعوا بعدين بطلوا. يعني أمانة عمان فيها تخبط بالقرارات. يعني انا اجتمعت مع معالي امين عمان يوسف الشواربي الله يرضى عنه، انا وتجار، وكانوا معاي اثنين نواب، والامين اوعز للرؤساء اللي عنده لا تظلم العالم، ولكن المسؤولين اللي تحت يعني بصروا على ضررنا. لما انت بتجيني محلي انا مساحته حوالي 70 متر، تيجي بتقول لي اقعد بكشك 2.5 متر، شو يعني زينكو؟ بكرة بالصيف اموت من الحم، وبالشتاء اموت من البرد، وبضاعتي تتلف. هذا كلام مش منطق. انت بدك تنقل له المشروع يا اخي احنا مش ضد، احنا مش ضد اي قرار. احنا ان قرارها كهذا يهدم مباني، لا يهدم مباني فقط بل يهدم استثمارات
0: طيب
1: واحلام واعمار افناها اصحابها في سبيل لقمة العيش.
0: طيب
1: اخوي عادل، اصلا لن يكون مؤقتا بل سيمتد سنوات ويؤثر على مئات الاسر.
0: طيب اخوي عادل، اخوي عادل، اخوي عادل، صلى على رسول الله. انا هذه الشكوى راح احكي فيها مع امانة عمان،
1: نعم،
0: واجيب لك الرد.
1: ممتاز. انا عشان تفهم يا
0: بفهم، تفضل قل لي سيدي.
1: انا مش ضد المشروع، احنا كلنا بنحب وطننا، بنحب وطننا يزدهر، بس كان كمواطن بدي اعيش بكرامه. بكره انت بتاخذ محلي بدي اروح على اسير زي العالم، اكثر العالم هسه بتلم علب بيبسي وبتروح تبيع بالكيلو ولا بتبيع الكال عشرات، يعني البطاله ما انت عارف في البلد بطاله كثيره. احنا راح نظلم. انا زلمه، انت في عندك قرارات بتقدر تاخذها تتخذها غير اللي احنا فيه، دون لا تلجأ وتقيم مشروعك بدون ما تلجأ لارزاق العباد. فهمت كيف علي؟ بامكانهم
0: طيب
1: يرجعون على السياحي او ماشي. محل اللي بدهم يبنوا طيب. الباص يحطوا محطة السريع.
0: طيب ماشي، انا خليك، انا سمعت منك وبدي اسمع من غيث. معلش يا اخوي عادل. غيث تفضل. اخ غيث تفضل، صباح الخير.
2: استاذ عامر الله يسعد صباحك، صباح كل المسلمين.
0: وصباحك يا سيدي، تفضل
2: اخ عامر. يعني انا اللي بدي اضيفه عند اخوي عادل نفس اللي حكى فيه. يعني احنا تفاجأنا بال2003 نقلونا بحجة التطوير وضلينا مكاننا وعانينا وتعبنا وحطينا مصارينا وقعدنا 20-23 سنة واحنا بنحط بالرب زباين مشتغل. بنتفاجأ نفس الاشي، ردوا رجعوا علينا بمشروع الباص السريع واحنا مع التطوير. يا استاذ عامر
0: ماشي.
2: احنا مع التطوير، ولكن دائما التطوير هو دائما على حسابنا احنا. دائما احنا يعني في ساحات بديل كثير للمشروع وغير مستغلة وتاركينها، تاركين المساحات هاي. بعدين انت لما بدك انت تمشي في مشروع تطوير بدك تدرس الموضوع، بدك تشوف التجار، بدك تشوف حلول مناسبة لهم، تتوافق معهم، تتشارك معهم في الموضوع. تتفاجأ الأماني قاعد بتبني وهدت ساحة وزفتتها، لا صرف صحي، لا توافقت معنا ولا تشاركت معنا في الموضوع، وعود شفوية، فيش بدائل، مصيبة هاي. أنا واحد من الأشخاص، أنا ورثنا محل ورثي 11 شخص، 11 عيلي قاعدين بيعتاشوا من المحل هذا، فوق 47 فرد هذول بيعتاشوا من المحل هذا. هاي مصيبة علينا.
0: طيب ماشي،
2: لازم يعطونا مهلي، لازم شوي، يعني أمر أمر أمر أمر مصيب
0: يا سيدي. يا غيث وأنت وأخوي عادل، خليني أجيب لكم الإجابة من الأماني، وإن شاء الله غير أحاول إنه كمان الأماني يطلعوا معنا الإجابة على هذا السؤال بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. تكرم تكرم امشي وراك إن شاء الله. الجماعة بيقول لك إحنا مع التطور وإحنا مع إنه يكون المدينة حضرية، ومع ومع ومع، بس بالمقابل كان بيناتنا عقود. خليني أشوف أحمد. أحمد صباح الخير يا أحمد.
3: يسعد صباحك.
0: هلا يا أخوي، تفضل.
3: كيفك دكتور عامر؟
0: سلمك، طول عمرك.
3: الله يخليك. في عندي ملاحظة صغيرة بعد إذنك.
0: طبعا تفضل.
3: بدي أطرحها سيدي. إحنا مشاكلنا بالمدارس الخاصة. أنا زوجتي بتداوم مدرسة بإحدى المدارس الخاصة. بس تيجي العطلة بقعدوهم بالبيت، بفصلونهم العقد، بكتبولهم 3 شهور، بقدمولهم استقالة. عشان ما ياخذوا
0: راتب 3 شهور.
3: راتب
0: نعم
3: 3 شهور.
0: نعم.
3: فهاي المشكله بنواجهها من سنتين. في احدى المدارس
0: ماشي
3: بحدود 90 موظفه، مش واحد او اثنين، الموضوع على 90 وحده، وعلى التطبيق يعني على الضمان بتشوف هذا الاشي انه 3 شهور استقاله، ترجع على الدوام 3 شهور استقاله.
0: وما بدفعوا ضمان بالثلاث شهور؟ معلش يا احمد،
3: لا ما بدفعوا، ما بوقفوهم عن الضمان وبوقفوهم عن العمل، بس ترجع المدارس بيرجعوهم. هاي المشكله يعني قائمه، المشكله ما الى حل، مش ملاقيين لها حل.
0: هاي المشكله اللي بعض المدارس بيقول لك انا ما بتوفي، يعني ما عندي القدره الماليه اني اغطي لسنه، بعض المدارس، وبعض المدارس بتعطي، بعض المدارس بحطوا، بس أكمل لك خليني أقول لك شو المشكلة. المشكلة في هناك مشاكل أعمق. بعض المشاكل بقول لك إنه بيوقعني على 290 دينار وبيعطيني راتب 100 مثلا، ماشي. إذا بنحكي الآن مع وزارة العمل بقول لك وزارة العمل يا أخوي بعث لي شكوى.
3: والله ما حدا مسترجي. صحيح إنه ما حدا مسترجي.
0: ما حدا مسترجي. قل لي ليش؟ لأنه لما ترجع على صاحب المدرسة راح يقولها الله معك، وظيفة ما في، محلك بجيب عشرة، صح؟
3: بالضبط. هذا اللي هو بيصير قاعد عندنا.
0: ما هاي المشكلة. طب خليني أسمع من الأستاذ منذر السوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة. أستاذ منذر صباح الخير.
4: صباح النور أستاذ.
0: يعني تتجدد هاي، يعني إحنا كل سنة قبل المدارس الخاصة وبالعطلة بنسمعها، مزبوط؟
4: صحيح.
0: شو حلولها بالله أستاذ منذر؟
4: والله شوف يعني الحلول يعني هي سهلة إذا وجد يعني تنظيم أو تشريع. سهلة.
0: نعم.
4: لأنه العملية فيها أكثر من طرف.
0: نعم.
4: هنالك مدارس خاصة كبيرة والتزاماتها كبيرة وتلتزم بالنظام والقانون، لكن الدخول عندها تبقى عند ولي أمر الطالب مثلا. يعني في مدارس خاصة بسنة 2025-26 في كثير مدارس خاصة إلى 200 ألف ونص مليون ومليون دينار، لأنه الأهل يعني ظروفهم لا تسمح بالدفع
0: وبيدفعوا بالأقساط
4: وبيدفعوا بالأقساط وشغل، وين عكس أثره على المدرسة. المدرسة عليها التزامات. يعني أنا لا أدافع عن المدارس الخاصة، أنا بحديث الآن أني أدافع عن التشريع والنظام والقانون.
0: نعم.
4: لا يجوز لأي مدرسة خاصة أن تتعاقد مع أي معلم أو معلمة إلا أن تمنح المعلم أو العام مهما كان شكله كامل الحقوق.
0: نعم.
4: لكن كثير من الشركات الآن في المملكة تتعثر وفي مدارس تتعثر. لكن بدي أعقب على نقطة. الضمان لا يقبل لمدرسة أن تنهي خدمات معلمين في 36 وتعيدهم 1-9. الضمان لا يقبل. لا يقبل في تشكيلاتها. التشكيلات بدأت تروح على الضمان. إذن هو من حيث الضمان أنه مشترك ومدفوع كل مستحقات العامل.
0: نعم.
4: لكن يا أخي عامر، إحنا صلنا الآن أكثر من 40 عام واحنا بنلهث ونركض وراء ايجاد حل لهذه المشكله.
0: صحيح.
4: الديون اللي عند اولياء الامور هي حق المعلم، حق الماء والكهرباء. هذا بسيط، المعلم ما دفعنا الراتب، لكن الضمان الاجتماعي على المدارس الخاصه وصل نص مليون 200,000 و300,000. يعني تعجز المدرسه عن دفع مستحقات الضمان ويضيف عليها الضمان غرامات 4,000 في الاسبوع. او مش عارف كيف. فالقضيه بدها جلسه، وجلسه مش من طرف واحد.
0: صحيح.
4: بدها جلسة من المدارس الخاصة والنقابة والوزارة ووزارة التعليم. العملية ليس إنه والله قدم لي شكوى أروح أنا أخالف. الأرضية غلط، الأرضية خطأ. ليش الظاهرة موجودة صلها 40 مش قادرين نحلها؟ ليه؟ ليش ما في مثلا في الجامعات هاي المشكلة؟ ليش موجودة في المدارس الخاصة؟ لأنه المدارس الخاصة دائما وابدا بنحط العلاقه انه العلاقه ابدا حقوق المعلم والعامل. يا عمي احنا عفوا من اسر محافظه وانا خاف الله كمدارس خاصه. هلا في خلل في مدارس خاصه مثلا قد تكون متعمده، قد تكون يعني جشع مع الناس، بس احنا بنحكي بالوجه العام.
0: بس
4: حان الوقت نحل هذه المشكله.
0: انا معك، بس كمان في نقطه حساسه دكتور، اللي بعض المدارس ولا نعمم بتروح على المعلم بتقول له اسمع انت ادفع منك الضمان الاجتماعي بالعطلة، واذا ما بتدفع ما بجدد لك العقد.
4: شوف سيدي، انا مش مع المخالفة، انا بقول دائما المدارس الخاصة يجب ان تلتزم بالنظام والقانون. وهنا يعني المدارس الخاصة اللي شايفة حالة متعثرة تجمد الرخصة سنة سنتين او انه شوف له حل اخر. احنا سيدي اي شخص يدخل هذا القطاع ينهار ابدا. مش معقول 80% المدارس الخاصة محجوزة للضمان أو للضريبة.
0: 80%؟
4: أي نعم.
0: معجوزة للضمان والضريبة.
4: كله عليه روح. في ناس عليه 5,000 صار عنده 100,000 يا رجل. وبديش أقول أنا يعني أسحب كلمة 80%، لكن نسبة كبيرة من المدارس الخاصة عليه يعني عليها التزامات للضمان 120,000 و300,000 و10,000. اللي عليه 10,000 بصير 20,000 بعد سنتين. طب أنا فلوس عند الناس. أنا أجيب، خلينا أجد آلية. إحنا ما نطلب من الحكومة إنه يعني تفرض، إحنا نقول عمل تشريعي قانون ينظم العلاقة ما بين ولي أمر الطالب وولي أمر الطالب. معذور ظروفه لا تسمح، بس بده مدرسة يا أخي. بده لابنه مدرسة. هلا بيضحي الواحد يضحي في النهاية يعني بتمكنش يدفع. في بعضهم للأماني بيدفع، في بعضهم بيأجل، في بعضهم ما بدي يدفع بقول لك أنا معي فلوس ما بدي أعطيك روح اشتكي. يعني في قصص كثيرة.
0: كم المدارس الخاصة بدها من الأهالي تقريبا؟
4: يعني بدي أحكي أنا بس خايف يستعاب علي.
0: ليش يستعاب عليك؟
4: يعني أنا اللي أمامك إلي 70,000. أنا اللي أمامك
0: إلك 70,000 على أولياء أمور.
4: 70,000 لمين 70,000 دولار؟ هذول للمعلم والمية والكهرباء والضمان والضريبة تحسين باص دهن باص ترخيص كذا شيء. هذول يعني إذا كان عندي أنا 200 طالب صفي عندي 70 طالب ولا لا يا أستاذ حامر؟
0: صحيح.
4: احنا بنحكي انا بحكي لك بشفافية وجريء ومنطقي.
0: طب دكتور انا بدي اسال سؤال، اذا كانت بعض المدارس الخاصة عليها كل هذه الديون ليش ما مثل ما تفضلت تعلق هذه المدارس تسكر هاي المدارس اذا مش جاي بهمها؟ انا هذا ما اقصده
4: يا سيدي، هذا بيحصل وفي انت اذا بتلاحظ دائما على الفيسبوك والوسطاء في بيع مدارس كثير، في ناس عم بيغير المهنة. هلا المدارس اللي عنده راس مال كبير عندهم اخر يعني عنده رواتب مثلا شهرية تصل الى 500,000 و400,000 يكون عنده يعني خميرة كبيرة جدا.
0: لا لا
4: بتفزع له 2-3-4-5 وبعدين عنده أعداد، لو 100 ما دفع 100 من 4,000 ما عنده مشكلة. بس اللي عنده 200 وما يدفعش 50 عنده مشكلة.
0: صحيح صحيح صحيح, صحيح.
4: هذا بدأ أنوه إلى نقطة أنا في بعض المدارس فعلا ما بتعطي 87 لكن في بداية 9 بتسدد تتفق مع المعلمة إنه والله يعني بداية العام بيجينا سيولة كذا وبنسكر التزاماتنا. هذا الموضوع زي ما حكيت أخي عامر وأنت متابع لهذه المدارس الخاصة في مشكلة.
0: صحيح.
4: ما بدنا طرح إعلان، بدنا مشكلة نقعد.
0: صحيح. بالتقاعد يعني على طاولة بين جميع المختصين حتى إيجاد الحل الذي يرضي كل الأطراف على أقل تقدير.
4: يعني في عنا كذا حلول يعني. يعني ممكن تدفع انت القسط المدرسي عن طريق مكتب موحد ولا مثلا مؤسسه او شركه. قاعدين سيدي احنا بنخجل كثير يعني المدارس الخاصه بتحول للمحامين والقضايا وكذا، يعني المحامي بياخذ نسبه، يعني شغله والله يا اخي الكريم طرمه.
0: والله بتعرف شو المشكله يا دكتور منذر، انا بدي اشكرك لنقيب اصحاب المدارس الخاصه، تحكي مع الاهالي بشكو، مع المعلمين بشكو، مع مدارس الخاصة بشكو. طيب يعني وحلها؟ تعرف شو حلها؟ لا مش انه يسكروا المدارس الخاصة، اقولكم شو حلها؟ تراجع دور وزارة التربية والتعليم، تراجع دور المدرسة الحكومية، هي اللي خلت الناس تروح على القطاع الخاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني في الصحراء الشرقية. القوات المسلحة تؤكد مواصلة أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها. مصدر خليجي يقول إن عمان قدمت لإيران مقترحا لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوما طوعية. نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الثامنة ولأول مرة منذ بدء الحرب مع إيران. الضفة الغربية المحتلة تشهد تصعيدا متواصلا مع تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ومداهمات جديدة. واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. يا اهلا وسهلا بكل حدا عم بسمعنا، كل حدا عم بتابعنا. اليوم انا لابسه لبسه صفره.
1: ليه صفره؟
0: عشان
1: لا ملاك ملاك الملاك الابيض
0: اليوم الملاك، لا هذا اصفر بيبي يلو،
1: مبين ابيض على الكاميرا.
0: ان شاء الله هيك يومكم يكون ابيض وجميل ولذيذ وحلو زي قلوبكم. بتمنى لكم يوم سعيد، وهلا بلش مشوارنا.

0: يعني اليوم الثلاثة اللي يعني تحسي هذا نص الأسبوع، يعني لسه مش عارفين إحنا بداية الأسبوع ولا آخر أسبوع. بالعامية جماعة كانوا يسموه دائما، وإحنا بالجامعات وإحنا بالمدارس كانوا يحكوا جحش الأسبوع.
1: بس هذا أسبوع طويل،
0: أسبوع طويل
1: صراحة كثير،
0: لأنه طويل لأنه ممكن أنه مستنى بالراتب،
1: ممكن. بس بحب أخبركم أنه أخيرا اليوم راتب، رح تشوفوا نفسيتي.
0: مين قال لك؟
1: بكرة غير هيك سمعت والله بحكي أبو حمدان.
0: بس صديق إحنا سامعينكم، إذا حاب يعني ما نسمعكم
1: لا بالعكس والله بتسلونا، ليش لا ليش لا، عادي احكوا براحتكم. احلى شيء عندنا بالاستوديو انهم كثير رايقين، يعني ما لهم صوت اصلا، فهذا احلى شيء
0: ابدا، خصوصا ضياء بس يعصب.
1: اليوم الراتب شو اول شغله راح تشتريها بتستخدمي راتب؟
0: ايه بس يكون اليوم الراتب، لسه ما عندنا يعني اخبار اكيد انه اليوم الراتب، بس نتمنى جميعا انه يعني يكون الراتب اليوم. يعني اذا نزل الراتب بدنا نعمل شوبينج، لازم نتغدى برا، هذا شيء طبيعي يعني.
1: طبعا
0: طقوس الراتب يا جماعه، أكيد. نتغدى برا، نعمل شوبينج، نشتري الاشياء اللي لازميتنا. وايش كمان يا لين؟
1: بحس خلص هدول همي.
0: ما بدك انت والله جود عم بتاشرني من الزاويه اليمين، شو بدك؟ بس انا مش كتير فاهمه عليك.
1: اوكي
0: بقتلك. اوكي يا جماعة أنا تحت تهديد، هيني على الهواء مباشرة، عم بيهددوني إذا ما نزل الراتب اليوم يشنقوني.
1: عن جد فعلا، لأنه هي تواصلها الكامل معه. بس
0: بحكي لك عن فئة الموظفين بخصوص الرواتب. لين بالجاليري بيجوني هيك ب 25 شهر، أنت متى الراتب؟ أقول لهم يلا شوي ما في راتب، على 28 شهر 27 شهر بطلوا يجوا، بطلوا يسألوا فعليا ضياء بتمسحوا.
1: هيك اليوم بما انه احنا نص الاسبوع، فممكن هيك امبارح ما كانش يوم لطيف على احدهم، صح ولا لا؟ ناس طالعه، ناس رايحه، ناس جايه، يعني بتعرفي بتحكي بيحكوا لك يعني ورا كل شباك في قصه، تمام؟ فانا بتمنى انه هيك كل قصصكم كانت حلوه، كل قصصكم منيحه، وانا بحكي هيك لكل حدا، لو كان يومكم مو حلو امبارح ممكن يومكم اليوم يكون احلى، ولو هاليومين عدوا صعبين بالاخر الامور بتمشي. وفي شغله دائما بيحكوها، اذا انت عم بتشوف انه بعد يومين ثلاثة نفس الموضوع اللي مزعلان عليه انت اليوم بعد يومين ثلاثة ما بيزعلك، فانا برأيي ما في داعي تزعل عليه، ولا لا يا رندا؟
0: طبعا طبعا معك حق،
1: الموت فهو هين. فخلينا اليوم نبلش بنفسية جديدة، صحة جديدة، واغاني جديدة بدون نكد، واغاني انبساط هيك. و اي حاب يسمع مجوز، ما يحكينا
0: مجوز؟
1: مجوز
0: لا بنسمع، يعني اليوم بنص الاسبوع ضياء حكى لنا بنص الاسبوع، اخر الاسبوع بنسمعكم مجوز. فعلا لين معك حق، ان شاء الله تكون هيك اليوم بدايته حلوه، ان شاء الله اللي ما كان يوم مبارح حلو اليوم بكون يومه حلو، واللي مبارح كان يومه حلو معنا اكيد سمعنا، فطبيعي يومه حلو يكون لين، ان شاء الله يومه يكون احلى واحلى اليوم
1: ان شاء الله يا رب.
0: مع انه الاسبوع طويل، نسيت هذا كمان. مع إنه الأسبوع طويل يا جماعة، بس كل يوم تحسوا فيه طاقة حلوة، خصوصاً أمين اليوم بلشت موجة حر يا جماعة، اليوم وبكرة وبعده رح تكون درجة الحرارة كتير عالية، فإحنا أصلاً من بداية الأسبوع عم نعيش في درجة حرارة عالية، بس ثلاثة وأربعة وخميس كمان درجة الحرارة رح تكون أعلى، ورح تكون الدنيا كتير شوب، فالله يعين الناس يعني اللي بالشارع بيشتغلوا شغلهم بالشارع فعليا، يعني الله يعينكم على موجة الحر، واللي الناس يعني مش مضطرة تطلع كثير لا تطلعوا بهالشوبات، لا تاكلوا اكل جاهز عشان ما تتسمموا.
1: بالضبط. بتعرف بيحكوا لي كمان انه القبة الحرارية تؤثر على الاردن وبلاد الشام اعتبارا من الثلاثاء مع اندفاع كتلة هوائية شديدة الحرارة، ودرجات الحرارة ترتفع نحو 5 درجات مئوية فوق معدلاتها الطبيعية المعتادة وسط التوقعات باجواء اشد حرارة مع نهاية الاسبوع. يعني بدي احكيك شغله صراحه، احنا بحاجه لشويه حراره مع انها صعبه، بس احنا بشهر 8 امبارح كان بالليل كثير برد.
0: برد؟
1: كان برد امبارح، طلعت امبارح بالليل،
0: امبارح بالليل
1: امبارح وهيك
0: بس هواء مو برد،
1: مش هواء بس انه مش جو شهر 8 سوري نهايه شهر 7، خلينا يعني شويه نشوب، بنحس انه احنا الدنيا صيف.
0: هو بتحسي يعني اي اشوب شهرين هو 7 و8 9 بتحسي لا شوي بارده بتكون.
1: صحيح.
0: لين دخلت بني مود ثانيه. يلا اوكي
1: دبكي يا عمي، ما بعرف انا بدي اعرف على سيره الدبكه. عمرك فكرتي مين اخترع الدبكه مثلا؟
0: سمعنا يا ضياء لحد ما تشوف مين اخترع الدبكه.

0: يا اهلا يا سهلا، عرفتينا مين اخترع الدبكه ولا لسه؟
1: صراحه بحكوا لك انه
0: الدبكه شاميه
1: تراثيه نشأت تدريجيا في بلاد الشام مثل الاردن لبنان وسوريا وفلسطين عبر الاف السنين.
0: أوكي.
1: بعدين تغيرت. اول إشي كيف يعني تبلشت؟ بحكوا لك برص اسطح المنازل. زمان بيحكوا ان الروايات التاريخيه بتحكي انه الدبكه بلشت كحاجه معماريه عندما كان اهل القرى يجتمعون لرص الطين والقش على اسطح بيوتهم باقدامهم مع بدايه فصل الشتاء، لما كانوا بيبنوا بيوتهم فكانوا يدبكوا لحد ما تصير مثلا يعني البنى يكمل. اما بعديها صاروا الجيران يتشابكوا بالايدين وبيدقوا على الارض بانتظام بقوه بتماسك عشان التراب يتماسك اكثر، وبضلهم يرددوا الاغاني الشعبيه مثل العونه او الدلعونه لتشجيع بعضهم.
0: يعني إلها قصه.
1: يعني فكرتها انه هذا طلعوا بس كانوا ببنوا بسطوح وطلعت الدبكه، بس فكره الدبكه شيء كثير حلو جد، وبحب كيف كل يعني كل مكان له دبكه مختلفه، كل مع انها نفس الشيء ونفس الحركات، بس مثلا دبكة سورية غير عن الأردنية غير عن الفلسطينية غير عن الشركسية. طبعا
0: الشركسية رقصة غير،
1: الشركسية رقصتهم ما عندهم دبكة بس رقصتهم جد حلوة
0: بتفوز صراحة.
1: شفتي على راسهم كيف غريبة ورقصاتهم غريبة. تحية للشركسي الأستاذ يزن دهوي، سعد صباحك.
0: يسعد صباحكم جميعا
1: ناس أهل شركس. المهم كم بدنا نحيي المحافظات، واليوم
0: طبعا
1: أهلا وسهلا بأهل مادبة، أهل معان، أهل إربد الجميلين، أهل عمان واهل كرك واهل عجلون
0: واهل الزرقاء.
1: اهل الزرقاء طبعا. طبعا دائما بشوف انه اهل اربد والزرقاء بفوزوا اهل عمان صراحه.
0: ليه؟
1: بالمشاركات هم اقوى
0: جيش. اهل الزرقاء
1: جيش مخيفين.
0: صح.
1: اما اهل عمان بتحسيهم لا بسمعوا هيك بسمعوا بصمت، فاهم؟ بفتح عشان يسمعوا الاغاني
0: يعني. في جزء منهم هيك وجزء منهم هيك. بدنا نصبح كمان على لينا على طاقم الاذاعه ضياء ابراهيم حواري. يعني حواري تصبيحته لك، يعني لازم انك تاكلي سندويشتم استاذ ضياء. يعني نصبح عليكم يزن ومعتز كمان بعدم وجوده، بس اجهزته ثابته. يسعد صباحكم جميعا، يعني يعطيكم ألف عافية وشكرا أنكم تستحملونا. ولا وجود يا حبيبي، أنا نسيت جود. طب ذكريني يا لين. لين
1: جود حبيبتي، أنت في القلب. إحنا ما في داعي نحكي اسم لأنه أنت غير، أنت بالقلب. طيب أول إشي تفضلي
0: يلا خلينا نحكي لهم اليوم عن شو بدنا نحكي. لين
1: شو بدنا
0: وشو بدنا نسألهم؟ شو رأيك؟
1: أوكي.
0: اليوم يا جماعة ما إن صرنا هيك يومين عم نحكي عن موضوع الأعراس وممنوع العرس وتجهيزات العرس وأشياء وتكاليف على العريس، فاليوم احنا نحكي كل حدا تجوز او عم بتجوز هلا اكيد عم بيشتري اشياء مو لازمه، واللي تجوز اكيد اشترى اشياء ما لزمته. فاحنا نسالهم اليوم شو الاشي اللي اشتريتوه او اللي عملتوه بعرسكم تندموا عليه ولو يرجع فيكم الزمن ما بتعملوه. على 0784631. سمعونا مشاركاتكم على الاتصال او عن طريق الواتساب

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.
1: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: طبعا لين سألناهم إحنا أوكي. شو الأشياء اللي اشتريتوها أو اللي عم تشتروها بالوقت الحالي وما إلها لازمة على مبدأ رح يلزمني أو رح استخدمه في يوم من الأيام. فأغلب الأسئلة كانت للمقبل على الزواج عنا بالإذاعة كلهم كل إشي هو بالنسبة له كل إشي هو ما في داعي غير يجيب غرفتين وأموره بتصير تمام. ما في داعي للعرس, ما في داعي للبدلة, للصالون, لفستان العرس, ما في داعي. ها فيش داعي للفكرة كلها, يعني كل المقبلين على الزواج. بس لسه يعني أنا حاب أحكي لك وحاب أبشرك إنه لقدام كمان رح تحكي إنه هدول الأشياء ما إلهم داعي وجبتهم على الفاضي, زي غرفة الضيوف ما إلها أي داعي, بتقعد سنتين ثلاث ما حدا بقعد فيها.
1: عن جد ليش
0: ما حدا بقعد فيها على الفاضي؟ ولا غرفة السفرة اللي في غرفة سفرة مع الضيوف هاي بتكون ل 8-9 أشخاص, عرفتيها؟ ما حدا بقعد عليها.
1: إنه هاي ما إلها داعي. أنا من رأيي أصلاً اختراع غرفة الضيوف يلغوه, يفتحوا غرفة الضيوف على المطبخ ويصير مطبخ كبير أو الصالة كبيرة. أما هاي غرفة الضيوف بالله مين بقعد فيها؟ طب إذا بدي يجيك الضيوف بيجوا بالعيد, وبالعيد اللي بيجوك الضيوف كتير قراب وعندهم أولاد وبتخاف يوسخوا الكنب, فحتى ما بتعديهم غرفة الضيوف, بتعديهم
0: 100%
1: بأنه بدل أنا نفسي أشرب بكاسات الضيوف. متى هيجي اليوم أشرب بكاسات الضيوف؟ أنا لحالي هيك يكون عندي شخصية قوية وأفتح
0: الخزانة
1: وأطول كاسة تبعت الضيوف هاي الممنوع حد يشرب منها,
0: أو بس يجي العريس يتقدم لك
1: مشان حتى لو إجا ماما ممكن تشربني بكاسة على جنب.
0: بتصب لهم كلهم أنت؟ لا
1: إنه هذيك المرة شربت كاسة الضيوف.
0: شو قلت لك؟
1: هاي كاسة ضيوف, تعرف إنه هاي كاسة ضيوف هاي ما بتنجلى.
0: طب لين أمك بتضب لك هدول الأشياء لحد ما تتجوزي؟
1: يعني والله لسه احنا ما فتحنا هالفكره, ما عم نسال.
0: ما بتضب لك يعني؟
1: اتوقع لا ما فيش, انا بحب اجدد هم اول باول.
0: فعلا في اشياء الواحد بيسويها بيوم عرسه وبندم عليها. يعني بحكي لك مثلا ليش ادفع كل هالمبلغ عشان يوم واحد؟ لو خبيت هذا المبلغ وعشت مثلا ايام حلوه لسنه لقدام, اول ما تجوزت سافرت اكثر من مره, رحت اكثر من مره, جيت اكثر من مره, عملت عشاء خفيف لاهلي واهلها, شو راح يصير؟
1: صح. بس امي دائما بيجوا بيحكوا لك فرحه العمر هي فرحه واحده ومن هالحكي, واتوقع هاي الاشياء دائما الزلمه ومرته او الرجل والمراه بكون متفقين عليها.
0: مش شرط يكون متفقين,
1: لا مستحيل يعني يصير عرس
0: فجاه. لا بكون في اشياء غصب عنه اكيد,
1: في اشياء
2: ندمت انه بيسهد.
1: في حدا ندم؟ في حدا ندم؟ عيدوا لي ليش ندمت.
2: انا ندمت انه بسهرتي الحنة اتفقت مع واحده تجيب لي اكل وهيك على اساس اني ادعم مشروع منزلي وبنفس الوقت في حنتي. طبعا حنتي كانت الساعة 8 المساء, وصل العشاء وخلصت الحفلة على 10, وصل العشاء على 11 يعني بعد ما خلص الحفلة بساعة, وما قبلت أستقبله. طبعا صارت تدعي علي صاحبة المشروع إنه حسبي الله أنا طول اليوم بطبخ وأنتي ما استقبلتي, ودخلت بالموضوع جوزها وقصص وعيلة وأبوي والدنيا عشان أنا ما قبلت أستقبله. وهذا حقي صح, إنه سوري خسارة إنه خسرت مبلغ كبير وطبيخ كبير يعني نحكي أكل كتير, بس هذا مو مشكلتي لأنه هي تأخرت ساعة. أنا كنت حابة أدعمها, هي تأخرت ساعة.
1: هلا هي لما تكون متأخرة ساعة شوفي ممكن إنها تتمشى, بس أنت عم هي حكت لي إنه هي خلصت الساعة 10 وإجت الساعة 11 يعني بعد ما كل الضيوف روحوا
0: للأسف.
1: والفكرة انه في مصلحه مشتركه ما بينهم, هي مبنيه على فكره انه هي بدها تورجي الضيوف اكل مرتب وطعميهم بنفس الوقت تصور, ونفس الشيء الشخص الثاني اللي عمل الاكل انه هو عمل الاكل عشان مثلا يستفيد كسوشيال ميديا ويستفيد كيك. فاذا انت ما حققتي المصلحه للشخص اللي قبالك لا تزعلي لما هو ما يحقق لك المصلحه
0: تبعك. صح, وغير هيك اكيد هي عارفه موعد الحنه يعني تخلص يعني الساعه 10, يعني انت توصلت الساعه 11 يعني ما رح تستفيد منك, يعني وين يروح الاكل؟
1: يا حبيبتي لو بعتي علي انا كان حليت
0: الموضوع. يعني لو بعتي الاكل علينا بالاذاعه احنا يعني نعطي آراء كتير مهمة يا جماعة. ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: ألو.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير عمو, كيفك؟
0: تمام الحمد لله, أنت كيفك؟
3: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. أبو يوسف معي.
0: أهلا يا أبو يوسف, أهلا وسهلا فيك.
1: عم أبو يوسف كيفك؟
3: الله يرضى عليك يا عمو, الله يطول عمرك إن شاء الله, الله يوفقك. برنامجك جد حلو حلو, أنا بسمعكم بس أي أول مرة بشارك.
1: الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: بشارك مع الأستاذ عامر الصبح بس دا والله معكم أي أول مرة.
1: شو هالحكي؟ دائما بنسمع صوتك أستاذ أبو يوسف.
3: إن شاء الله بتشرف, والله بتشرف يا عمو.
1: طب أنا أول مرة رندا بنسأله سؤال سهل,
0: نحكي له شو الإشي اللي عملته بعرسك أو جوزت الأولاد
3: بندم عليه؟
0: تندم عليه.
3: من الاخر اخليك تضحكي.
1: صلي على النبي.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. اني تجوزت الثانيه.
1: انك تجوزت الثانيه؟ يا رب الثانيه ما تكون سامعه بس.
3: حتى لو سامعيتني ما هو دائما بقولها إلها ولا الأولى، بقول بتندم اللي اتجوزتكم سنتين.
1: طب ليه؟
3: مش لأي شيء، صار صحبات اتفقنا عليه، صار صحبات.
1: أيوه. أنت بتتجوز الثانية بصيروا صحبات وبتفقوا عليه.
3: مصيبة.
1: لا بتقدر تشتغل معها ولا مع هديك.
0: عمو أنا لقيت لك الحل. تجوز الثالثة.
1: هاي بتصير لحالها.
3: ما هو بخاف إنه يتصاحب، أنا حظي زين بخاف إنه يتصاحب.
1: الله يديم المحبة.
0: الله يديم المحبة. الحمد لله.
3: الله يرضى عليك يا عم ووفقك كذا إن شاء الله. الله يرضى عليك ووفقك. فعلا بتندم كثير، بقولها بتندم من جواز الثانية.
1: مش مشكلة، الله بعوض. مش مشكلة.
0: الله بعوض بالثالثة.
1: أحكي لك أستاذ أبو يوسف، الناس هلا أصلا برتاحوا ليش؟ بس يعني مرته تحل عنه شوي ويضلوا عايش لحاله ومبسوط وبطلع أريح له، فخليهم صحبات. أنت خليك مريح نفسك.
3: طيب اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اني هيني لحالي بالبيت.
1: شو بدك احلى من هيك؟
3: وهن الثنتين مع بعض والله بسوريا من زين بدهم اسبوع زمان.
0: لا هيك كثير كمان.
3: اقسم بالله مع بعض.
1: الله اكبر.
0: عم فاجئهم.
3: اقسم بالله
0: عم فاجئهم وجيب لهم الثالثه نابته.
1: انت خليهم يرجعوا سوريا.
3: ما خلوا يجي الثالثه ايران بالشارع.
0: الله يسعد صباحك ويديم المحبه يا رب.
3: الله يسعد.

0: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: كيفك يا بندر؟
1: هلا والله.
0: كيف الامور؟
1: تمام احلى من هيك عبث الحمد لله.
0: يعني ما بعرف اذا انت بتندم على شيء مع ام عون، بس الا بتندم على شغله واحده.
1: والله ما بندم ولا على شيء، بس هي شغله واحده ندمت عليها، انه ما استعجلت بالجيل.
2: استعجلت بالزواج؟ استعجل بالزواج.
1: ما استعجلت، يعني لازم بال 2007 لازم 2006 و 2005.
2: ليه؟
1: هيك لانه ما كنت حابه تروح نيجي يعني.
2: كمان
0: يعني تجوز بكير،
2: بدي اتجوز يعني مش عاجبه انه متجوز 2007، بدي اتجوز ابدر.
0: يا سلام.
2: ابو عون احنا حابين نعرف شو الخطه، يا سحر يا خطه سحريه.
0: يعني احكي لنا شو بتعمل ام عون،
2: احكي لنا شو القصه، شو الخلطه، احنا حابين نعرف.
1: والله الخلطه من لا شيء، شفتها بالمستشفى المدينه الطبيه مع امها، وامي الله يرحمها كانت داخل المستشفى.
2: الله يرحمها.
1: تعلقت بهالبنت وراح وانطتني سنتين فرصه عشان تتعرف علي، ما شفت ريقي.
2: هذا صح، لو ما عملت هيك مش لهلا بتحبها اصلا.
1: والله بحبها بزياده كمان.
2: الله يخليك،
0: الله يخليكم لبعض ويديم المحبه ان شاء الله، وتفرح بولادكم يا ابو بندر. يسعد صباحك
2: ابو عون. ابو عون. اوكي، وصلنا مسج على الواتساب على 0784631. كنا بنحكي عن الندم بمرحله الزواج مش بكل الحياه، بس في حد كاتب هي الندم مش على أشياء معينة، الندم على نفس الفكرة، أنا بندم إن أنا تزوجت أصلاً.
0: الفكرة من الأساس يعني.
2: جمع عليك
3: صباحكم. صباح المستمعين جميعاً. بالنسبة للأخ أبو يوسف اللي متزوج ثنتين. يا أخوي أبو يوسف ثنتين بتفقوا، ثلاث إلا ما يختلفوا، لو كانوا صحاب ثلاث بيختلفوا، فعليك بالثالثة وبعينك الله، وإن شاء الله راح تلاقي اللي يسرك.
2: والله ضمير معكم.
3: فنصيحتي إليك خذ الثالثة.
2: طلع.
3: الله يسعد صباحك.
0: أنا قلت له من قبل،
2: طلع تحالف الرجال بس يصير مع بعض. هلا بلش.
0: طب أنا تحالف ليش معه؟ طب أنا يعني
2: إحنا مش مشكلة، بس الشباب لا.
0: تنتين بتفقوا، ثلاثة فعليا ما رح يتفقوا إلا ما تطلع هيك واحدة منهم. فأبو يوسف الله بعينك يعني، و نعمل له لما من المستمعين
2: عشان يتجوز الثالثة. عن جد شو رأيك يا أبو يوسف؟ يعني بتلحق قبل ما يرجع من سوريا ولا لا؟
0: لحق.
2: قد عمرك يا أبو يوسف طيب؟ شوف لك عروس يعني. أنت
0: حياتي بغرامي. هلا كمان طالعة أنا؟ أوكي. وصلنا مسج صباح الورد. بصراحة أي مصروف كان استعراض أكثر من فائدة، اليوم ليرجع فيه الزمن كنت بصرفه على بداية الحياة الزوجية بدل المظاهر يوم واحد. حسام أبو غوش 100% صراحة كلامك منطقي جدا، يعني بدل ما يصرف يوم واحد مصاريف العرس كاملة كان هيك اللي بعيش فيها أول فترة من الزواج. وأنا مع هذا الحكي تماما صراحة،
2: يعني بصراحة أنا دائما بحكي إنه استمتعوا يعني بتحويشتكم، صاري بحياتكم، روحوا سافروا اطلعوا روحوا هيك، هاي قصص العرس عادي، سووا عرس لطيف لذيذ، بس والله اذا بتعملوا اشي اوفر وكثير نفزلك والله على الفاضي. حكيتيها رندا انت لسه قبل يومين، شو ما كان رح يحكوا
0: فعليا يعني. شو ما عملت عرس بافخم اماكن، حطيت افخم البوفيهات، عملت جبت فستانها من بلد تاني يعني مصمم عالمي، جبت بدلتك من مصمم عالمي، رح يفوتوا الناس ويحكوا يعني رح ينتقدوا، شو ما كان الوضع رح ينتقدوا. فخليك منطقي، لا تستعرض كتير، ما تبذل جهود كتير ودين على حالك تاخد قروض عشان تعمل عرس بالمكان الفلاني عشان يلبق ببيئتك أو بيئتها، وتاخد قرض تضلك 6 سنين وعلى الفاضي آخر إشي، يوم ومارق يا جماعة. المهم يعني الناس يعني أنا ما بعرف كيف بيفكروا إنه أنت هذا البني آدم مش عايشة معه بس يوم صح. يوم العرس وبس، أنت رح تعيشي معه الزمن كامل، يعني رح تشوف التفاصيل، مش رح يعني تفرق حياتك عشان هذا اليوم. فهمت علي دين؟
2: صح مليون بالمية.
0: يعني هذا الحكي إلك واسمعي.
4: الله يسعد صباحكو عمو، كيفكو شو أخباركو؟
0: صباح الورد.
4: عنوان الحلقة اليوم حلو كثير صحيح. وأنا وليد أبو مصعب صديق الإذاعة.
2: يا أهلا وسهلا.
4: والله يا عمو اللي بندم عليه فعلا فعلا بعد ما سمعت برنامجكو وشفتكو، بندم إني ما خطبت واحد منكم لأولادي، الثنتين أحلى من بعض صلاة النبي عليكم، الله يحفظكم ويحميكم، يعني الثنتين أحلى من بعض صدقا.
2: الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا،
0: خلي لك الأولاد
2: صدقا. عمو كله من ذوقك والله يا عمو. جد
0: ناخذ اتصال.
2: صباحك. ناخذ اتصال. صباح الخير.
5: ألو
2: احنا ألو
5: صباح الخير.
2: يا أهلا صباح النور، كيفك؟
5: صباحك.
2: يا أهلا وسهلا. أنا صراحة مش عم بسمع صوتك لأنه صوت التلفزيون كتير عالي.
5: ألو
0: بس لو نوطي صوت الراديو محل ما بتسمعينا، وطي الصوت وسمعينا من التليفون.
2: خلاص انا هو موت الصوت على الاخر انا حطيت اسمع شيء.
0: صباح الورد
5: كيفكم؟ ما شاء الله منورات.
2: الله يسعدك حبيبه قلبي. شكرا.
5: منورات ما شاء الله رندولين لين احلى الليل والابيض عليها بجنن
2: حبيبي.
5: ان شاء الله نفرح فيها نشوف الفستان الابيض يا رب العروس.
2: ان شاء الله يا رب يسعدكم. الله يسعدكم
5: يا رب. ان شاء الله يفرحكم ان شاء الله يا رب. ما شاء الله عليكم.
2: الله يسعدك يا حبيبه قلبي. طيب خلينا نسالك سؤالنا لليوم.
5: أمريكي.
2: سؤالنا لليوم انه شو هالحلاوة هاي؟
0: نسألها لين فينا شو في ايش بتندمي عليه بحياتك عملتيه قبل؟
5: والله بتندم. انا اشتريت عفش كامل من بيت طاولة شفت له وديوب كثير ويك بتندم بحكي طاولة الشطرة محطوطة على الفاضي صراحة. اللي من يصبات ان
2: ما لها داعي والله ما لها داعي
5: والله. لكن كمان بتندم اني خلفت ولادي بنات كثير صراحة اخذ وقت طويل مني
2: وصحتي. الله يخلي لك. كم ما شاء الله عندك؟ كم ما شاء الله ولد عندك؟
5: عندي 9 7 بنات وولدين.
2: ما شاء الله ما شاء الله. الله يخلي لك ياهم يا رب.
5: وكلهم درست الجامعة وعلمتهم وتوظفوا وتجوزوا.
0: ما عرفنا اسمها. ما عرفتنا باسمها.
5: ختام جلامنا.
0: ختام اهلا يا ختام. راح صوتها على ايمان تعرفي.
2: ختام الله يخلي لك ياهم يا رب ويسعدهم. وينهم ما بنسمع اصواتهم؟ السبعة وينهم؟ وين موجودين؟
5: بنات تزوجوا. عندي واحد في مخلطة
2: هندسة. طيب اي حدا من طرفك له تحية كبيرة يا ختام ويسعد صباحك. يا اهلا وسهلا فيكي. نعمل الاوفر لختام
0: كمان.
2: طب رندا ايش في عندك هيك اخبار جديدة بهالبلد؟ اخبار جديدة بين هالناس؟
0: يعني ما في اخبار بس في مسجات واصلتنا والله حلوة.
2: طيب يا لا لا لا لا
0: بدنا الريوق
2: مش الله 9.
0: يعني احنا رحنا على صوت حدا تاني اليوم
2: فعلا فعلا.
0: بدنا نحكي كمان بعت لنا مسجات على 0784631. في كتير ندم يا جماعة. يعني أنا ما توقعت الموضوع هيك يعني بقلوبكم. يعني احنا هيك فضينا عليهم اليوم يعني ولا شو. وصلنا مسج صباح الخير يا على الصبايا. أنا ندمني تزوجت من القصر. يعني أساس الزواج هو ندمان عليه. بس اللي مصبرني إن عندي بنتين وأحلى زيد في الدنيا. الله يخلي لك ياهم. فعليا الأولاد أحلى إشي في الدنيا وإن شاء الله بخف ندم مع الأيام
2: إن شاء الله يا رب. في حد كاتب ستلين صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ. أنا كلفني عرسي 25,000 دينار وكان عرس وطني في جبري وجبت عمر العبد الله وفرقة اللوزيين وآخر إشي للضيوف ما عجبهم ومن تاني يوم حكوا علي لو أخذتهم وسافرت مش أحسن لي؟ والله اسمك سين لام يعني السمير الليومي أنا أتوقع اسمك. بس عن جد هذا الفكرة اللي حكيتها أنت فعلا منطقية إنه أنتوا شو ما عملتوا شو ما عملتوا فعلا الناس يا أخي الناس كتير بتحب ترغيب. طب سوري قادر تعمل هذا العرس اعمله ما تحكي ليش الناس والله العرس كان بجنن بس هي البوفيه ولا بتاكل
0: او العروس فستانها مو حلو مثلا العرس.
2: طب على شو هاي كلمه على شو
0: مين ماخذ
2: يا بتعرف على شو او مين ماخذ
0: مين ماخذ هاي
2: كيف تنحكى
0: اسم الشهيره مين ماخذ
2: كيف تنحكى ضياء غششني عشو
0: بعدين في مسج واصلنا صباح الخير انا بندم اني عملت حفله شباب ودفعت 1500 دينار للمطرب واخر إشي لما اجى المطرب طلع صوته مفتوح
2: سؤال حظ يا عدي
0: انا شربته سكر فضي
2: اي شيء ودفعت له نص السعر يعني ما فيش صوت اصلا
0: كان كل التامين قبل الدفع التامين على الصوت اذا كان صوته تمام اعطيت المبلغ كامل. في كمان صباح النور والسرور ما في فايدة من الندم خاصة بالزواج المبكر. تزوجت عمر 17 سنة
2: الله أكبر الشرق. اللي تزوج عمر 17 سنة الآن رنلي عشان أنا بديك تحكي لي القصة. هل كان زواج هيك يعني تقليدي ولا كان زواج مضطر ولا لا صح؟
0: يعني بحس التقليدي
2: يعني البنت عادي بحس 17-18-19
0: هلأ هو مش حاطين إذا شاب أو بنت يعني
2: أوكي إذا ممكن شاب أو تكون بنت يعني ممكن تكون بنت صح صح. طب خلينا ناخذ كمان اتصال لرندا. صباح الخير.
6: صباح الخير.
2: يا اهلا وسهلا.
6: اهلا اهلا.
2: انت سحر؟
6: لا صح
2: عايدة.
6: نعم
2: عايدة.
6: نعم صح.
2: يسعد صباحك يا عايدة. عايدة اليوم نحكي اكثر شيء الواحد تندم عليه لما يتزوج. انت هيك احكي لنا شو رايك شو اكثر شيء تندمتي عليه؟
6: والله بنندم نشتري بدله بيضة. شو رايك؟
2: لازم اجار.
6: الأجار أفضل مهما كان السعر. يعني تكلفتنا بحدود 850 دينار يعني مبلغ مقدره باعتبار. والصالون أعطونا بدلة حكولنا هاي مع التسريحة مع الأجار. فالواحد بندم اللي يشتري البدلة البيضة. وبالنسبة للزواج المبكر أنا بنصح الصبايا ما يتزوجوا بسن صغير.
2: متى بتنصحيهم يتزوجوا؟
6: لأنه ما بيشبعوا عزوبية وما بيكونوا مخزين شهاداتهم الجامعية، والأفضل يعني أنه
2: يكملوا دراستهم
6: لأنه لو ما اشتغلوا بالشهادة بتكون سلاح بإيدهم. وبنشكر أبو يوسف أنه ما شجع الرجال يزوجوا عن نسوانهم، هيا تنتين متفقين عليه. وبعرف ضراير التنتين برضو متفقين على زوجهم، والله بيجوا كانوا عندي ويشربوا قهوة وينبسطوا ويمزحوا مع بعض، ولا تحكي إنهم
2: ضراير. حكيتيني هاي القصة مرة قبل هيك، أنا كمان بنصدم من هاي الشغلة، إنه صارت الدنيا عادي، صاروا هلا ضراير صحبات.
6: أبو يوسف ممتاز، بينصح الناس يعني ما يتزوجوا هلا الثالث
2: متين. والله أبو يوسف أنت اليوم حلت كل المشاكل وصريح. بعدين أبو يوسف بحكي إذا بتجوز الثالثة بتفقوا عليه الثلاثة، فلا خلص خلينا تنتهي.
6: يمكن ما يتفقوا الثلاثة، بس أنا بحكي لا، يعني واحد يزوج عزوجته أنا ضد، مهما كان السبب.
2: صح، مليون بالمية مليون بالمية. بما أنه الموضوع تحول يا جماعة لا الواحد يتزوج على مرته، فمين فيكم بشجع على زواج الثانية؟
0: لا لا هذا السؤال قوي يا ريم، لا
2: هذا السؤال الأخطر لليوم. بتشوفوا هل أنتوا مع أنه الواحد يتزوج الثانية ولا لا؟
0: لا.
2: وليش؟ شو السبب؟ ومين فيكم يتزوج الثاني؟ المتزوج تنتين
0: يبعت لنا مسج،
2: يبعت لنا مسج أويراً،
0: حتى لو إذا مرتك الأولى ما بتعرف يبعت لنا إنك أنت متزوج.
2: لا هلا فيش بدرش ما يعرف،
0: لا في كتير في، لا لا في كتير
2: مفروض يوصلهم إشي رسمي على البيت للزوج الأولى،
0: يبعتوا يعني بحط عنوان بيته هو بستلم التبليغ. في كتير ناس هيك بيعملوا
2: هيك. والله رندا بتصدميني بمعلوماتك الزوجية صراحة. فهذا سؤالنا لليوم يا جماعة، يلا ليش الواحد مثلا بيفكر يتزوج الثانية، وهل أنتوا مع الزواج من الثانية؟
0: كمان ما ننسى السؤال اللي لينا، مش نفكر بالزواج الثانية، ما بننسى نحكي لهم إنه شو الإشي اللي عملتوه بعرسكم أو بحياتكم وندمتوا عليه على 0784-6-3-1.
2: مليون بالمية ضياء، المسج الواصل مش كامل يعني، بلش من بحكي لي. أوكي يا جماعة لسه بدنا ناخذ باقي مسجاتكم، باقي افكاركم، باقي ارائكم على 0784-6-3-1. طبعا اكيد كان سؤالنا لليوم اللي تحول من ندم ل شو رايكم بالزواج من الثانيه، صحيح
0: هيك وهيك اللي بيحب يجاوب هيك
2: يحب، واللي ندمان كمان انه تزوج الاولى كمان يحكي لنا، واللي ندمان انها تزوجت احكي عادي بدون اسم بيننا وبينكم. يلا فصل ورجعين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: ملآن بلا عص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم.
0: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

تسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: هيكسي صباح النور.
1: صباح النور.
2: صباح
1: الخير. صباحكم جميعا.
2: خلص
1: يعني خلص بكفي
2: كتير يا لينا يعني.
1: صباح الخير كمان مرة.
2: انت مش فاهمين ليش لين بتصبح. عم بضحك على الهواء.
1: لسه عم بمضغ. يا جماعة كان سؤالنا قبل الفاصل. شو رأيكم بالزواج الثاني او الزواج من ثاني؟ فوصلت لنا شوية هيك مسجات.
2: شوية انت احكي وصلت لنا يا جماعة مسجات كتير. يعني انا ما توقعت الواحد بنم على فكرة الزواج او على مبدأ الزواج. بس زي هيك يعني ما شفت انا لين.
1: هل كل الناس طلعوا ندمانين انهم تزوجوا كلهم الحمد لله.
2: مش بس كمان شباب وبنات كمان.
1: وبنات.
2: يعني
1: لا البنات ندمانين انهم اشتروا فستان ما تأجروا.
2: لا اثنين بدي علي من جوة اثنين.
1: طب اقرأي لنا هيك مسج من عندك يا رندا على 0784631.
2: طبعا عداي بني عبد الرحمن بعدتي عن المطرب.
1: اه
2: يعني بيحكي لي مش حكان انه هو دفع له 1500 دينار وطلع المطرب صوته مبحوح. بقول لك ما عليك هو المطرب كان يجاوبه ما عليك بضغط على حالي. والكارثه
1: اوكي هو عم بيكمل قصه المطرب.
2: ايوه والكارثه بيقول لي يا زلمه انت اليوم اليوم تعمل عرس. بحكي له ليش؟ بحكي لي في مباراه لمدريد يعني من كمان جاي.
1: فما انت صوتك مبحوح يعني بتتدلع.
2: مش عاجبه موعد العرس لانه كان في مباراه لمدريد.
1: طب حط لنا اغنيه يعني انا لو مكانك جمال اسمع صوته.
2: انا لو مكانك ما بعطيه.
1: لا مش هو
2: لا ما حكى اجيب قميص
1: جديد. طب يلا الله يستر. اوكي بحكوا لك إلى أبو يوسف إذا قالت الأولى معي حق والتانية قالت أكيد أعرف إنه الجلسة انتهت قبل ما تبلش. يعني شوفي أنا بحس هلأ من جديد صارت فعلا هذا التكاثف ما بين الزوجات اللي هي الأولى والتانية والثالثة. صاروا الدراير صحبات وتعالي عندي وباجي عندك وتعي نامي عندي فيش إشي عندي اليوم. عن جد بحكي لك فأنا بنصدم إنه يا عمي مش إنه ما في غيرة بس خلص توصل بنت إنه سوري أنت ما احترمتني فإنه مش داعي اعمل لك كتير جو خلص ماشي ماشي ولا لا
2: 100%.
1: طب رندا نعتبر انه حد من الناس اللي حواليك هيك شو هاي
2: تفضلي
1: حد من الناس اللي حواليك مثلا عرفتي انه مثلا من اصدقاء المقربين انه تزوج الثانيه بتقعدي بتحكي معه قبل ما يتزوج تحكي له لا بتنصحيه ولا ما بتنصحيه بشكل شيء عادي؟
2: طبعا طبعا اسمي احنا يعني كان في حالات متقربه كتير يعني بموضوع الزواج الثانيه بس يعني اكيد بتقعد تنصحي لي انه بتحكي له انه مثلا لا تحط حالك التزامات اكثر لا تحط على مسؤوليات اكثر بس اللي حاط إشي في باله لين مهما حكيتي معه بده يعمل وبده يعمل. عشان هيك كمان وصلنا مسج لين اكبر ندم اني تزوجت بس الحمد لله عم بصلح غلطتي حاليا يعني رح ارجع عزابي قريبا.
1: يرجع عزابي قريبا
2: يعني
1: هلا في شغله بحكوا لك يعني رحت الطريق مش زي رجعت عشان تكون عارف حاولت ارتب الامور. فانت رحت رجعت نفس الاشي. في كمان حدا بيحكي انا متاكد واكاد واكون واثق بانه ثلثين الرجال اللي متزوجين من ست وحده نفسهم يتزوجوا كمان مره وحابين يتنوا بس الاغلب خايف من الاولى او خجلان من الناس والاسم مجهول. انت اول واحد خجلان وشكلك انت متزوج وما بدك تحكي
2: بده فكر فكر لين
1: ابعثوا لي رقم وعارف مين هو يا جماعه.
2: شوفي بعت لك المسج هذا والاسم مجهول هو مفكر بالثانيه بس خايف من الاولى. انت نفسك خايف من الاولى.
1: هي احكي لك شغله هلا بطل في خوف صراحة لا من الأولى من الثانية. في فكرة أنا عم بحس فيها جد صاير إشي بخوف رندا أنه إذا بتلاحظي بالفترات الأخيرة أغلب الناس بتحسي أنه إذا الشاب كان متزوج فرصة أنه يتعرف على بنت كتير صارت أسهل لأنه صارت بعض البنات أوكي بتتقصد أنها تحكي مع الرجل يكون متزوج عشان زي ما بيحكوا
2: شو الفكرة؟
1: الفكرة أنه هو مش راح يحكي لعائلته راح يكون موضوع كتير متستر وما في حد بيعرف غيره وهي العلاقة ما حد هيعرف عنها للأسف وهذا يعتبر من أكيد إشي كتير غلط وإشي كتير سيء وأنا بشوف في منتهى القرف مثلا بس بحكي لك هذا الإشي عم بيصير. ونفس الإشي مرة متزوجة زمان لما كانت ببيئة العمل ولا بالدنيا ولا بالعالم تحكي أنا متزوجة خلص في للكلمة هيبة إنه ما حد يحكي. هلأ صار الموضوع عادي إنه أنت متزوجة بعامله نفس التعامل ما في حدود ما في رسمية بين الناس. فأنا بحس إنه هذا الموضوع فعلا صار جدا سيء وما بعرف إذا أنت بتلاحظي هاي القصص كمان.
2: هلأ فعليا بس دائما بتحسي الأشخاص المتزوجين إذا كان حاطين حدود بأي علاقة أو عارفين نيات بعض بيكون الموضوع كتير أسلس. امبارح عم بشوف فيديو لين لبلوجر مصرية عم تحكي عن خطوات كيف صاحبتها اللي هي كانت تصور معها فيديوهات ويطلع على تيك توك وهيك خطوات كيف هي خطفت خطيبها منها وكيف هلا هي صاحبتها وخطيبها خطبوا
1: كمان.
2: فبتقول يا جماعة إنه هي كانوا هي وصاحبيتها وخطيبها ينزلوا ويقعدوا مع بعض ويشربوا ويأكلوا ويطلعوا بدون أي إشي، يعني عادي كان الموضوع جدا عادي بيناتهم، ويقعدوا اسمع يعملوا فيديوهات التلاتة مع بعض وهاي التفاصيل. ما في بتقول لك يعني بفترة كتير قصيرة خطيبي تركني وما بعرف شو السبب. بعد فترة كمان قصيرة عرفوا إنه هي صاحبيتها وخطيبها خطبوا، عاملين حفلة على السوشيال ميديا. امبارح بطلع على الفيديوهات كان أسلوبها بالرقص أو بالفيديوهات مبين إنه هو كان أسلوبها جاكر، يعني ما بكفي إنه هي سرقت خطيبها كمان بتجاكلها.
1: اللي بتشتغل عنده قصدك؟
2: لا اللي هي بلوجر مصرية، بعت لك الفيديو هذا.
1: أوكي.
2: يعني أنا بتطلع بحكي حتى إن هي مثلاً الواحدة مثلاً إذا أخذت خطيب صاحبيتها شوي تخجل على القليلة يعني.
1: خليها تنبسط مش مشكلة، خربانة خربانة
2: صاحبيتها. فهي راحت على مبدأ إن هي فعلياً خربانة وبدي أنبسط ونزلي فيديوهات وترقص هي وياه، ويعني أمورهم جداً تمام يعني. ما بعرف
1: يعني شوفي احنا هون ما بنلوم ولا اي طرف ولا اشي بالاخر،
2: لا بنلوم الطرفين كيف بنلوم
1: اي طرف. ما هو لسه بدي ادخل لك، ما هو احنا بنبلش هيك بعدين من يعني بنلف من ورا.
2: لا بنلوم الطرفين يعني كيف انت صاحبتك مدخليتها بيتك.
1: يا جماعه رندا سمعوها اي اشي الا هاي الموضوع.
2: يعني انا بحس انه يا جماعه بدها
1: تعمل مشاكل.
2: لا بحس انه الصاحبه اذا دخلتيها على بيتك وكانت العلاقه ثابته انت وياها، هاي اختك يعني تعد زيها زي أخواتك. يعني ما أتوقع أنك أنت يعني رح تفرق بينها، بتحكي لها أسرارك، بتطلعي معها، بتاكلي أنت وياها، بتشرب أنت وياها. كيف يعني إنها هي تسرق خطيبك أو تسرق جوزك؟ صح. هذا إشي لا يخفر يعني إلها خصوصا للبنت، لا يخفر.
1: بس هو إذا هو راضي على حاله ينسرق فخليه ينسرق، شو المشكلة؟
2: بغض النظر
1: خليه، إذا أنت راضي على حالك إنه أنت بني آدم تعتبر عندك فراغ وعينك صار زايغة وبني آدم غير قنوع وبني آدم ما بكفيك الحدا اللي عندك، فلا عادي خليه
2: يعني. أنا شفتيني جبت سيرته،
1: أحكي لك قصة
2: جبت سيرته.
1: مين هو؟
2: هو لا. الطرف الثاني أنا بحكي عليها،
1: عليها هي كمان
2: طبعا عن جد. يعني أنت فهمتي يعني هو اصلا يعني كيف بدي اقول لك، ما تجيبي سيرة ولا تناقشي باي موضوع، لانك زي ما حكيتي 100% اذا بده ينسرق خليه ينسرق.
1: طب احكي لك شغله،
2: زعل عليها
1: على هذا الموضوع. رندا امبارح انا كنت عم بسوي، كنت بالصالون فواحدة جنبي عم بتسوي اظافرها عم تحكي انا تعرفت على حدا كنت ماشيه بالشارع واجا وقفني وتعرفت عليه واخذ رقمي، فبالصدفه بيرن عليها واحنا قاعدين فبتبرم فجاه صارت تضحك وفتحت سبيكر، هي ما بتعرفنا ما بتعرف حدا فينا، احنا كنا ثلاثه بس بالصالون. فبتحكي له انت جد متزوج؟ هي ما بتعرف انه هو متزوج. بقولها انا صراحه متزوج وانا حدا صريح. اوكي. قلت له طب انت ليه ما حكيت لي من اول ما شفني؟ قال لانه انت ما سالتي. قلت له من متى اصلا بنسال اذا انت متزوج ولا مش متزوج لما حد بده ياخذ رقم حدا؟ قال خلص مش مشكله، بس انا بني ادم عم بفكر احكي معك لسبب انه انا بني ادم صح، انا بحب مرتي كتير ومبسوط مع عائلتي كتير ويعني عيوني ياخذوهم، بس انا بني ادم مو حاس انه انا هذا الاشي يكفيني، انا ما بكفيني بس احكي
2: اهتمام اكثر،
1: انا بدي اهتمام بدي حب اكثر. حسيت انا هلا هاي الفتره عم بحس بملل. طبعا سمعت اكم من كلمه من العيار الثقيل وفصلت الخط وانحل الموضوع، بس يعني اي ملل انت عن اي نوع من الملل اللي بتحكي عنه؟ يعني انت مرتك اللي بتكون رابطه هالكعكه ومن الصبح بتقطع بملوخيه وبتسوي وبتعمل ولابس البيجامه كل واحده لون قد ما هي تعبانه عن جد، وعندها بيكون 6 و7 و5 و4 و3 اولاد وبتلفلف وراهم، وهذا بالدرس وهذا بتصحيه وهذا بتنيمه، انت بتيجي اخر اليوم تحكي لي انا بني ادم صراحه ما بكفيني ولا ما بيسوي؟ المشكله سواء البنات او الشباب بتحسي ان الواحد لما يضل بوجه الحدا اذا ما كان مقتنع فيه ببلش يزهق من فكرته،
2: طبعا
1: بلش يصير ملول، فاختاروا صح يا جماعه.
2: يعني دائما بنحكي هيك استدامه اي علاقه الامان والتقبل، يعني انت تقبلني بكل حالاتي اذا هيك انا حياتي سليمه معك، بس اذا ما تقبلتني يعني وما اجيت معي على الحلو والمره وطلعتك معي على الحلو اول ما صار المره انسحبت، ف الله لا يردك وقتها.

0: طبعا كمان ما بننسى سؤالنا لليوم انه اي حدا عمل اشي بعرسه او اي اشي ندم عليه يبعث لنا على 0784631. هل انتم مع كمان سؤالين مهم يا جماعه، هل انتم مع الزواج مره تانية او لا؟
1: بدي اسمع اصواتهم كمان فويس نوت كمان يا
0: حابين نسمع اصواتهم عن طريق اتصال، عن طريق فويس نوت، عن طريق الواتساب مثلا بدون اسم، اللي بدك اياه عبر وطلع اللي جواتك. نفس الشيء على 0784631. فاصل ومكملين معكم.
1: بنسمع
0: انا بدي اكل شيء، انا حاسه

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني في الصحراء الشرقية. القوات المسلحة تؤكد مواصلة أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها. مصدر خليجي يقول إن عمان قدمت لإيران مقترحا لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوما طوعية. نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الثامنة ولأول مرة منذ بدء الحرب مع إيران. الضفة الغربية المحتلة تشهد تصعيدا متواصلا مع تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ومداهمات جديدة. واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. يلا.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: بما انه وصلتنا كثير مسجات على موضوع الزواج من الثاني وهي في اتصالات انا سامع كمان وكثير ناس بتحكي انه كلنا ندمانين وما كلنا ندمانين فخلينا ناخذ اتصال ونشوف كمان الراي في هذا الموضوع ناخذ كمان اتصال صباح الخير
1: معك ابراهيم علان
0: يا اهلا وسهلا اهلا يا ابراهيم كيفك شو الاخبار
1: تمام الحمد لله
0: ابراهيم انت متزوج
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: بنات ما شاء
0: الله الله يخلي لك ياهم انت لا تشعر بالندم
1: لا طبعا
0: ها واخيرا
2: الحمد لله
0: طب لا سمح الله لا سمح الله هل هيك يوم من الايام راودتك فكره انه اتزوج كمان مره ولا لا
1: شوفي
0: اه
1: من وجهه نظر افهم الطرف اللي قبلك
0: اه
1: وتقبله بحسناته وسيئاته ما بتفكر التفكير السلبي
0: الزوج الثاني صحيح مليون بالمية طب أنت من وجهة نظرك كرجل يعني أنت بتشوف ممكن رجال كتير بتزوجوا الثانية والثالثة والرابعة إلى آخره هل بتشوف هذا تصرف صحيح يعني أنت بتتقبله ولا لا
1: هلا شوف الوالد الله يرحمه كم يتزوج ثلاث
0: الله يرحمه
2: الله يرحمه
0: أوكي
1: يعني تكينه بالصورة
0: آه فمتداش تجاوب أنت
1: الرابعة كانت على الطريق قالوا له بس
0: خلاص صلي على النبي
1: في تفكير اللي هو الدقة القديمة
0: أوكي
1: إنه إحنا أيام زمان
0: آه
1: عشان نكون بالصورة ونوضح للمستمعين إيش كانت فكرة أيام زمان بقول لك إحنا لما نشتغل بالأرض أو نشتغل بشغلة بدي عزوة بدي أولاد هذا كان مبدأ إن نتزوج مثنى وثلاثة ورباع
0: صحيح
1: ولكن عندنا حاليا الناس صارت تفكر بشغلة ثانية
0: مليون بالمية
1: هو تفكير سلبي
2: يعني ما في وراثة نحكي إنه الموضوع وراثة وفي ممكن ثانية
0: لا هو
1: في ناس
2: بالنسبة لإلها
1: أنا بالنسبة إلي لا أنا ما عنديش أنا شوف أنا الحمد لله أنا مقتنع
0: الله يخليكم لبعض يا رب وهذا يعني يمكن أحلى هيك كلام سمعته اليوم صراحة ويا رب إنها تكون سامعة صراحة لأنه إذا سامعة اعتبر إنه هذا السبع أيام هذول كلهم طبخات زكين مبدئيا ها تنبسط يعني
1: الحمد لله أنا زوجتي نحمد الله ولا شكره
0: الحمد لله الله يخليكم لبعض
1: لأبعد الحدود
0: الله يخليكم لبعض ويسعد صباحك
1: يقول انه انا ارنب سعيد ولا اسد سعيد
2: 100% 100%
0: اهم شيء تكون سعيد مش مهم
2: مش ضروري الاسماء المهم السعاده
1: انا اكون انا سعيد انا في بيتي سعيد والحمد لله راضي واموري 100%
2: الله يديم عليكم يا رب
1: الناس انا حياتي هاي الشخصيه انا اللي بدي اعيشها ما حد بدي يعيشها غير
0: صحيح صحيح مليون بالمية يلا يا رب هيك اللي حواليك يسمعوا هالكلام ويستفيد ويسعد صباحك أستاذ
2: إن شاء الله رأيه ينتشر يعني على أغلب الشباب اللي بسمعونا يعني هو فعليا
0: في أمل إنه ينتشر
2: كلامه والله طالع عن قناعة هذا الإشي الحلو أخذ اتصال ثاني صباح الخير
3: هلو
2: يا أهلا
3: صباح الورد والفل
2: يا أهلا وسهلا كيفك يا سحر
3: أهلين الله يسعدكم يا ربي كيفكم أحلى صبايا منورينا والله
2: يسعد قلبك يا سحر
3: الله يسلمكم

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: تميزي هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض الخ...

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملقان بلا العصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني في الصحراء الشرقية. مجلس النواب يؤكد أن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة يجسد إرهاب الاحتلال. مصدر خليجي يقول إن عمان قدمت لإيران مقترحاً لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوماً طوعية. واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. زلزال بقوة 7 درجات يضرب جنوب اليابان مع إطلاق إنذار من خطر حدوث تسونامي.

0: الصبح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

دقيقتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل هاي المقدمة مش مقدمة كلام وديباجة حتى ندخل في الموضوع، لا، إن شاء الله نتحقق في معنى بسم الله الرحمن الرحيم كويس. اللي بيطلع بسيارته، اللي بيمشي بسيارته، واللي رايع شغله، واللي قاصد يكمل شغلة يروح لمعاملة، لما يحكي بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ يكون متوكل على الله سبحانه وتعالى، متبرئ من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته. ها، عشان هيك احنا بنحكي بسم الله. بسم الله لما نبدأ الدرس، يا رب أنا أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. ولما نحكي الحمد لله في بداية الدرس، هاي يا رب لا تجعلها ديباجة، لكن اجعلها بتحقق. الحمد لله تملأ الميزان، النبي عليه الصلاة والسلام قال. ولا شك إنه البركة مفقودة إذا ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه البسملة الدعاء والحمد دعاء، فالدعاء معلق بين السماء والأرض كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نتكلم عن موضوع بدنا نفتح فيه الصندوق الأسود، لأنه هذا الموضوع لا يطرح عادة بدافع الخجل. مرات بيقول لك عيب هذا، مثلا أبوك، هذا أمك، بدافع الخوف من سوء الفهم، يعني من جهة أخرى. فحلقة اليوم أشبه ما تكون بعملية جراحية بدنا نربط فيها بين جيلين ونحدد العلاقة الشرعية، الحد اللي فصل فيه الشرع بينهم، بين الآباء والأمهات اللي حرفيا أفنوا أعمارهم عشان أبنائهم حبا وتضحية وكرامة وتقدير. وجيل الأبناء اللي اليوم باتوا يعيشوا بواقع مختلف وعصر مختلف تماما، ووجوب برهم لأبوهم وأمهم، في نفس الوقت الأب والأم بيحبوا يوجهوا أبنائهم لتوجيه، أحيانا هذا التوجيه بيكون في استبداد، فبيوقف الولد إذا كان محترم. هل أكون بار بأبوي وأمي وأتخلى عن طموحاتي وأحلامي وآرائي وذاتي، ولا أكون عاق وأتصرف التصرف اللي بناسبني والأنسب إلي؟ إحنا دائما إذا بتلاحظوا بيكون الحديث في المنابر، خطبة الجمعة، في دروس، في المدارس، دائما عن بر الوالدين، وقديش إنه هذا البر مطلوب، قديش إنه هذا البر مطلوب، وإنه إحنا لازم نكون بارين بآبائنا، وقديش إنه من الكبائر إنك تغضب أبوك أو أمك. وهذا حق لا ريب فيه، لا شك فيه، مبدأ قرآني جاء به القرآن، أمرنا به القرآن، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجهة الأخرى ما بنسمع حدا بيحكي عن بر الأبناء، وإنه الأب والأم لازم يكونوا كذلك بارين بأبنائهم. بروا أبناءكم تبركم أبناؤكم. فعشان نحط النقاط على الحروف، ويظل الشاب والفتاة كيان ما يختفي تحت ذريعة أنا أعرف بمصلحتك وأنا أدرى منك، خلينا نحط الخط الفاصل بين البر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فيه، وبين التسلط اللي مرات بيكون من جهة الآباء والأمهات، اللي أكيد سببه مش حب التسلط بقدر ما سببه العاطفة والمحبة، وبناء على تجربة وخبرة عاشها الأب وعاشتها الأم، بيحب يوصل لابنه شيء معين. فمتى بيكون قول لا للأب وللأم منكر وحرام ومعصية يعاقب عليها الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى؟ ومتى ممكن إذا الابن أو البنت حكت لأبوها أو أمها لا، يكون هذا حق مشروع ربنا سبحانه وتعالى تكفل به وحفظه عن طريق الشريعة الإسلامية، لكن بأدب و يعني سمو أخلاق ورأفة ورحمة بأبائنا وأمهاتنا. نتكلم يعني بشكل عام عن كيف نتحقق بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يتعسف أحد فيظلم. ما يتعسف الابن فيكون عاق لأبوه وأمه ومنكر وجاحد للشيء اللي قدموه طول حياتهم إله، ولا يكون
الأب متعسف في استعمال حقه في البر بأنه يسلب الأبناء حقوقهم. فعشان نتفق بداية الحلقة، لازم يربى الأبناء، وهذا يعني مسؤولية الآباء والأمهات، ينشأ الولد من هو صغير على تعظيم الأب والأم، وعلى معرفة قدر الأب والأم عند الله سبحانه وتعالى. لازم يربى الابن والبنت على عظيم حق الأب ومقام الأب الجليل وكذلك الأم، وإنه ربنا سبحانه وتعالى قرن العبادة، عبادة الله تعالى وإفراده بالوحدانية، بطاعة الوالدين. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والنبي بعد ما تكلم عن حق الله تكلم عن حق الوالدين مباشرة، لما جاء رجل وقال له: يا رسول الله، شو أفضل الأعمال عند الله؟ فالنبي قال له: الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وعلى النقيض، النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحد سأله: شو أبغض الأعمال إلى الله؟ فقال له: الشرك بالله. شوف، هاي حق الله مباشرة. بعدين وين راح؟ راح النبي على حقوق الوالدين، فقال: وعقوق الوالدين. ثم قال: ألا وشهادة الزور. لما تيجي تشوف ربنا سبحانه وتعالى كيف جعل البر هو الإحسان، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لو جينا نعرف الإحسان، إيش هو الإحسان؟ إنك تبذل أفضل صورة وكأنك تستشعر وجود الله سبحانه

أو والله بدي أطلع على البر على الصحراء، الصحراء شيء واسع فضاء رحب يعني. وكذلك بر الوالدين، فأنت مأمور بكل وجه من وجوه الإحسان إلى أبيك وأمك، سواء خفض الجناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، سواء بالكلمة الطيبة، سواء في الرعاية عند الكبر، إنك ما ترفع صوتك على صوتهم، ألا تحد النظر إليهم. هذا هو البر. كل معنى في إحسان إلى الأب والأم هو بمعنى البر، وهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام مرة في يوم الأيام كان طالع إلى الجهاد في سبيل الله، فإجاء واحد بيقول له يا رسول الله بدي ألتحق فيك، بدي ألتحق وأجاهد معك وأقاتل مع رسول الله، مين يتخلف عن رسول الله؟ حق الرسول أوجب من حق الأب والأم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأله أوالداك حيان؟ أبوك وأمك عايشين؟ بيقول له بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ارجع وفيهما فجاهد، روح جاهد بأبوك وأمك، يلا بديش أشوفك هون. أبوك وأمك هم اللي بدك تجاهد فيهم في البر والإحسان إليهم. موقف آخر، واحد بيجي على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله أنا بدي ألتحق فيك والجهاد في معك وأقاتل دونك وأدافع عنك، وحق النبي أولى من حق الأب والأم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيسأله، بيعرف النبي بس بيسأله عشان هو يجاوب، بيقول له أمك حية؟ أمك عايشة؟ قال بلى يا رسول الله. فبيقول له أنت ليش طلعت طيب للجهاد؟ قال يا رسول الله عشان أستشهد وأدخل الجنة. قال إلزم رجلها فثم الجنة، ارجع على رجل أمك فثم الجنة. واحد آخر وحيد أبوه أمه طلع بده يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، شوف كيف النبي بحاجة إلى جند وبحاجة إلى نصرة، ودائما بنحكي حق النبي أولى من حق الأب والأم. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف خلفت والداك، كيف تركتهم؟ فقال رسول الله بصراحة تركتهم هما يبكيان. فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فأضحكهما كما أبكيتهم. هاي الأحداث والآيات والأحاديث والقصص لا تدل إلا على قديش ربنا سبحانه وتعالى يعظم مقام الأب والأم. ولذلك مهما فعلنا ترى إحنا مقصرين فيهم، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون في هذا الوجود، وجعل السبب لأن تكون موجود أبوك وأمك، السبب الظاهر لوجودك هو أبوك وأمك. مع كل هذا الحق، مع كل هاي العظمة والبهاء والسلطنة للأب والأم وحقهم العظيم الكبير اللي إحنا مهما فعلنا فإحنا مقصرين معهم، يظل البر إله حد، ينتهي لما تيجي تلغي كيان ابنك. لما يصير الابن بده يصير زي كأنه أداة طيعة معجونة دمية بتحركها زي ما بدك عشان الأب يعوض نقص عاشه في حياته، كان بده يصير إشي وما صارش إشي، الأب أخطأ في حياته في سلوكاته حب يعوض هذا النقص بابنه، في أحلام كان عاجز عنها بده يحققها في ابنه ما حققها في شبابه بده يحققها في ابنه. فهل الإحسان والبر يدخل في هاي الدائرة؟ لا لا، الإحسان لا يدخل في دائرة إنك تجبر وتلزم ابنك أو بنتك على اختيار شريكة حياته اللي بتعيش معه طول حياته. البر ملهوش علاقة في إنك تجبر ابنك على تخصص هو مش رايده، يقضي فيه 4 أو 5 سنوات وهو متعذب نفسيا بس بدهوش يقول والله ما أنت بار بأبوك، والله أنك عاق لوالديك، مش أبوك حكى لك هيك، حتى ولو كان الأب على حق والابن غلطان. هاي نقطة مهمة، لأنه قد ينصح الأب نصيحة عن خبرة وفهم ودراية وعلم ومحبة وكل شيء ويكون اختيار الأب فعلا صحيح، لكن نصح ابنه مرة مرتين ثلاث حاول لكنه ما قدر. الآن الابن اختار اختيار خاطئ، هل هذا معناته عقوق؟ لا خلص، الابن الأب نصح وجه حاول ضغط لأنه بيعرف الابن ما بده، خلص هاي مش معصية والدين ولا عقوق والدين لكنه اختيار الابن. الأب هسه شو دوره؟ دوره انه يدعم يساند ويتوجه

0: إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء إنه يصير ابنه موفق. فما تيجي الأم اليوم عشان تقعد تتفاخر في المجالس قدام النسوان تلزم بنتها تروح طبيبة، أو تلزم ابنها يروح مهندس عشان تصير تقول ابني الدكتور، بنتي الطبيبة، ابني المهندس. لا، خلي الأبناء والأولاد يختاروا الشيء اللي هم بدهم إياه. وربنا سبحانه وتعالى ما أمر الأبناء، لما نحكي عن البر، إنهم يكونوا نسخة كربونية من أبوهم وأمهاتهم. بعض الأباء والأمهات بتسلطوا على أبنائهم، يعني بيختطفوا مفهوم البر، بدهم من أبنائهم تكون شيء يعني زي الطاعة العمياء. الشريعة الإسلامية لما أوجبت البر جعلت في فرق دقيق بين البر والطاعة. البر كل أوجه الإحسان، أنت أيها الولد وأيها الفتاة البنت مطالب بأنك تقوم بالإحسان إلى أبوك وأمك في كل أوجه الإحسان. لكن إذا كان الشيء اللي أنت مقدم عليه في مصلحتك ولا يتعلق بالإحسان إلى أبوك وأمك، مش من العقوق إنك تقول له لا، لكن بتقول له لا بطريقة مؤدبة بملاطفة، لأنه لما نصحك ما نصحك إلا من محبة وشفقة عليك. وكذلك الأم، فالابن يوجه من الأب والأم. الابن اقتنع بده كان به، ما بده إذا قال لا مش من حدود البر، يعني مش من دائرة البر، مش من الدائرة اللي إذا اتعدى عليها الولد بيكون عاق لوالديه. لا، هاي خارج حدود البر. فإذا قال الولد لا لاختياراته الشخصية التي لا تمس الإحسان إلى أبو أمه، هذا مش من العقوق أبدا. وسيدنا علي بن أبي طالب شو كان يحكوا؟ ربوا أبناءكم على ربوا أبناء، لا تربوا أبناءكم على آدابكم، يعني على الإشي اللي كان في زمنكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. إذن فالبر إلو إطار، البر إلو إطار. فلما ربنا سبحانه وتعالى أمر الأب، أو عفوا لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الابن والبنت بطاعة والديهم، لم يأمرهم سبحانه وتعالى إنه يكونوا نسخة عن أبوهم أمهم، أو نسخة عما يريد أبوهم أمهم، عشان الأب والأم يعرف إنه ما يحق له في الشريعة الإسلامية بحجة البر إنه يسلب ابنه وبنته الإرادة ويخليها طاعة، ويخليها طاعة عمياء. لا، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إليهم، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفة حتى ولو كان كافرين. لكن أيها الأباء والأمهات اعلموا أن حدود البر اللي ربنا سبحانه، عشان ما نتعسف في الحق، عشان ما نتعسف في الحق، إن حدود البر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياها ما يتعلق بالإحسان بالأب والأم. أما إذا كان خارج هذا الإطار باختيارات الولد الشخصية، باختيارات البنت الشخصية، لا، هو في نصح وتوجيه من الأب والأم، امتثل الولد، حب الولد، اقتنع الولد، تمام. أما إذا ما اقتنع واختار طريق أخرى، اعلم أن هذا ليس مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على الولد، عشان أنت ما تزعل بعدين وتقول إنه ابني كان ما بردش علي وابني عاق والله لا يرضى عليه. لا، من الأمثلة الواقعية اللي إحنا بنشوفها، وأنا عاينت يعني مجموعة منها، كثير من طلاب الجامعة بتلاقي متأسف على تخصصه، و يعني مش قابل كثير بتخصصه، لكنه الولد أديب وبدهوش يعني يغضب والده، فراح أطاع والده في التخصص اللي بده إياه. أبوه وجهه بتسلط، فراح الولد وعاش تخصص هو ما بحبه. بتلاقي الولد قاعد في مقعد الهندسة بس هو أديب بحب التاريخ، بتلاقي واحد قاعد في الطب وهو حاب ماله أعمال، بتلاقي واحد مبدع في مجال التقنية لكنه أجبر على دراسة الطب فهذا هذا ليس من حدود البر أيها الأباء والأمهات. بدك تعرف إنه هذا مش من الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبه للولد على أبيه وأمه. لا، الله سبحانه وتعالى أوجب كل معاني الإحسان، كل معاني الإحسان، لكن أحيانا في أمور للولد خليه يختارها، خليه يرتاح، ولا تذهب نفسك أيها الأب عليه حسرات. يعني خليه يختار، خليه له شخصيته حتى أنت ما تعدمه. فيعني شوف كلام سيدنا علي بن أبي طالب قبل أكثر من 1000 سنة، بيقول لك ربوا أبنائكم على ما هم عليه، على الإشي اللي بيعيشوه في العصر الحالي، لا تربوه على زمانكم لأنه زمانهم غير زمانكم. فما بالك هاي التربية والآداب، فما بالك بالشيء الأعمق والأعظم. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل عن حدود اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمها ومن الأمثلة عليها اختيار التخصص الجامعي. نطلع فاصل نرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر،
2: ويترك أثر
1: مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى.
6: ونكهة تروى.
5: زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
8: يلا

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: احمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركه وضوح يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسه قويه وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبره وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعه ومتاكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: حياكم الله أعزائنا المستمعين مرة أخرى، وبنرجع نتكلم عن نفس موضوعنا والشيء اللي تكلمنا فيه قبل الفاصل، إنه ربنا سبحانه وتعالى أمر الأبناء ببر الآباء، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل إطار لهذا البر عشان الآباء ما يتعسفوا باستعمال حق البر فيعملوه ويحولوه إلى تسلط أعمى. الشريعة فرقت بين البر والطاعة. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالبر، البر اللي هو الإحسان بكل وجوهه، حتى لو كان الأب والأم كافرين، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن الشريعة جعلت البر مفتوح، أما الطاعة يعني البر اللي هو الإحسان مفتوح، احسن إلى والديك ما شئت، لكن في حدود الطاعة طيعهم فيما ينفعهم ولا يضرك. أما إذا كان الشيء بده يضرني بمستقبلي بحياتي الشخصية، لا، هون الطاعة غير واجبة وليست في إطار البر، بتعاملهم بلطف وأدب عشان الأب ما يجي بعد سنوات بده يستنسخ من ابنه نسخة كان حاب يعيشها زمان وما قدر، وعشان ما تيجي الأم عشان تحكي بالمجالس والله بنتي دكتورة وابني المهندس، تيجي تجبر ابنها على دراسة شيء هو لا يحبه أو لا يريده فيتعسف في استعمال الحق. وخلينا نتعلم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم اللي حكوا ربوا أبناءكم على عصرهم وجيلهم وما تربوهم على عصركم وجيلكم. لما حكى سيدنا علي بن أبي طالب أدبوا أبناءكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. عشان نرتب الموضوع أكثر دخلنا في التفاصيل العملية. اليوم قربت يعني علامات التوجيه، بنص شهر 8 بتطلع إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفق الجميع. بده الأب يعرف إنه مسؤوليته هون التوجيه وليس الإلزام، مسؤوليته التوجيه وليس الإلزام، يعني بده يوجه ابنه إنه هذا التخصص كويس، فيه له سوق عمل، والله يعني فرصة الشغل كويسة، أنا بعرف ناس بس تخلص. لكن لا يجوز إجبار الأبناء على اتخاذ طريق وسلوك معين، هذا مش من حدود البر. فما تزعل أيها الأب، ما تزعل، يعني رسالة إلى كل أب وأم، إجبار ابنك على اختيار تخصص ما بحبه لا يريده هو جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، قتل لشغفه وقتل لإبداعه. لا تجبر ابنك على انه يروح مسار اكاديمي هو ما بحبه. الطالب لازم يدرس ما يحب، مش يدرس ما يكره، لانه ابوي كان حاب يكون كذا وما طلع له ما صار. انت ايها الاب نصيبك من هذا الشيء انك تنصح ابنك، توجهه وتكون حريص على مستقبله، تمام، لكن تترك بعد التوجيه القرار إلى الإبن. حاب الإبن يروح هذا المسار يروح، الله يسهل أمره، بعديها بيكون دورك الإسناد والدعم. فما تزعل لأنه هذا مش من حدود البر اللي الله أمر الولد إنه يلحقك فيها، وهذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يشوف واحد عنده شغف وإبداع بالشعر كان النبي يتركه شاعر، ما يقول له تعال أنت بدك تصير قائد جند. سيدنا حسان قال له أهجهم، سيدنا خالد بن الوليد عسكري وقائد، النبي استعمله في شغفه في تخصص اللي هو بده إياه، ما جعله مفتي وقاضي زي سيدنا معاذ. وهكذا الصور كثيرة. لو بنراجع سلوك النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وبنحاول نقلد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو المربي الأعظم ونشوف كيف تعامله مع الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرض على الصحابة مسارات محددة ولا يتعامل بطريقة مختلفة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يراقب الصحابي، يكتشف مهاراته، بعدين يوجهه، تمام؟ لكن ما بيلغي كيانه أبدا. سيدنا حسان بن ثابت كان شاعر، شاعر مبدع في الشعر، النبي عليه الصلاة والسلام قال له أهجهم حسان وروح القدس معك. ما قال له اترك الشعر وروح لي وتعلم الرماية، مش شغلة الرماية، برمي ماشي بجاهد معك ماشي، لكن شغلة الأساسية هي الشعر، أنا أديب. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، النبي دخل المدينة وبتفحص فيها الشباب، لقى واحد عنده ملكة الحفظ خرافية، سيدنا زيد، فقال له تعال يا زيد بدي إياك تروح تتعلم لغة اليهود السريانية والعبرية. فسيدنا زيد بنص شهر اتعلم هاي اللغة، وإجا على النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له والله أنا شايفك بتحفظ بس أنا شايف مش مناسب لك الحفظ، تعال خليك قائد عسكري روح تتعلم الرماية والمبارزة، لا. سيدنا خالد بن الوليد في عنده عبقرية عسكرية، ما قال له تعال بدي إياك تكون زاهد هون وتجلس أمام الكعبة وسيبك من الهاي وبديش يكون عندك حظ نفسه، لا لا، قال له أنت قائد عسكري. سيدنا معاذ أنت مفتي، وسيدنا علي أنت قاضي، وكل صحابي بحسب شغفه بحسب توجهه بحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجهه. فإحنا مطلوب نمشي ونسير على قدم النبي عليه الصلاة والسلام، اكتشف شغف أبنائك ونميه ولا تلغي شغفه ومحبته، لأنه خلص صار عمره 18 سنة، والجيل الحالي بسبب التواصل الاجتماعي وسعة الاطلاع صح أنه يعني في شوية نسبة ضياع، لكن الابن بتلاقيه صار من هو صغير يشوف شغفه. كثير من طلاب المدارس بتلاقيه توجه للبرمجة وقاعد ببرمج وبيعمل تطبيقات وهو طفل صغير. في واحد بتلاقيه قاعد بحب القراءة والتأليف والكتابة، هاي شغفه. ما بصير هذا تيجي تقول له تعال صير طبيب، وإذا ما صار طبيب بدك تزعل عليه وتغضب عليه ليوم الدين، لا ما بصير. هذا مش من الهدي النبوي ولا من حدود البر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياها. خليك ملتزم بحدود الشرع ولا تتعسف. بتعرف ليش بنحكي هذا الكلام؟ لأنه في بعض الآباء بينجرح إذا ابنه ما رد عليه، بيتعذب إذا ابنه ما أطاعه، والأم كذلك بتقول له يا خسارة التعب فيك، أنا اللي حملته وربيته كذا. يا أيتها الأم أنت مكرمة ومعظمة ومبجلة، لكن هذا ليس من حدود البر. اليوم الأولاد كبروا وصار يعرف وين شغفه، وحتى اليوم سوق العمل بطل زي زمان. زمان سوق العمل بده شهادة، اليوم سوق العمل آخر إشي بينظر إله الشهادة. الشهادة ورا صارت، صار شغفه حبه إقباله إبداعه وقديش هو بيقدر ينتج في هذا المجال اللي هو داخل فيه. ولذلك في شركات اليوم بطلت تنتبه للشهادة أصلا، صارت تشوف الواحد قديش مبدع في هذا المجال وبناء عليه بيكون التوظيف. صورة أخرى من صور اللي ممكن يصير فيها خلاف اليوم، وهاي أكثر ما تكون تعرض على يعني على الجهات القضاء الشرعي والإفتاء، يعني إذا كانت الأولى اختيار التخصص بيأثر على الحياة الجامعية والمهنية، لا، اختيار شريك الحياة يؤثر على الحياة بشكل كامل. فالزواج في بعض العائلات للأسف الأباء بفكروا صفقة تجارية بين عائلتين، إنه أعطيناك بتعطينا. في ناس بفكروا نفوذ قبلي، إنه يلا بدنا قبيلة هاي مع القبيلة هاي، ما تزوجوا من الجنسية هاي، لا. في ناس فكروا سداد دين، زوجتك بنتي بدك تزوجني بنتك، زي نكاح الشغار هذا صار، وهذا النكاح محرم في الجاهلية. الإسلام جعل الزواج ميثاق غليظ وارتباط بين زوجين، ونهى الإسلام والشريعة عن الإجبار والإكراه. مش ما بصير تقول للبنت ابن عمك أولى فيكي، لا، البنت تختار شريك حياتها. ما بصير تحكي للولد إنه بدنا نزوجك من هاي لأنه عائلتهم بتناسب عائلتنا وما راح تلاقي أحسن منهم، لا، بده يختاره شريكة حياته. فإذا اعترض بتلاقي الابن أو البنت الله يغضب عليك، مش راح أسامحك طول حياتي، لا لا لا، هذا كله خارج حدود وإطار البر تماما. وبرجع بحكي هذا الكلام بنعيده وبنكرره عشان الأب والأم يعرفوا إنه ابنهم في لحظة من اللحظات إذا قالهم بكل لطف وأدب يا أبوي سامحني هذا الإشي أنا ما بدي أو ما برغب فيه، يكون الأب يعرف إنه هذا حرية ما إلها علاقة في حدود البر أبدا، ما إلها علاقة في حدود البر. بعض الآباء بيعتقد إنه إجبار بنته أو ابنه على الزواج من شخص لا يريده هو من صلاحيته. طيب شو فعل النبي؟ اسمع شو النبي عليه الصلاة والسلام عمل في حالة مثل هاي الحالة. واحد رجل من الأنصار عنده بنت اسمها الخنساء الأنصارية رضي الله عنها، أجبرها على إنها تتزوج من ابن عمها وهي ما بدها، فذهبت إلى القاضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أباها بأدب. شو فعل أبوها؟ ضربها؟ لا. سرق مالها؟ لا. أهانها؟ لا. زوجها من رجل هي كارهة له. فإجت على النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله أبوي زوجني من رجل أنا ما بدي إياه، ما بحبه، ليرفع به خسيسته عشان يعمل له مكانة اجتماعية، أنا مش راغب فيه يا رسول الله. فشو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ القاضي المعلم المربي صلى الله عليه وسلم قالها تحملي، هذا أبوك، هذا أبوها، بس ما قالها تتحملي، قالها هو أدرى بمصلحتك، هو أحن عليها وبده مصلحتها، بس ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام هيك. شو حكى لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بفسخ العقد فورا، حكى لهم العقد مفسوخ والبنت يجب أن تسأل. في نكاح الأيم تستأمر وفي نكاح البكر حتى تستأذن. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإلغاء العقد فورا. فالبنت مؤدبة إجت على النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ترى أنا ما بدي أعمل مشاكل وما عملت هيك عشان تكون غاية التمرد، يا رسول الله أجزت ما صنع أبي، أنا خلص وافقت على الشيء اللي أبوي بده إياه، لكن يا رسول الله أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء حق وسلطان في ذلك، ليس لهم من الأمر شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذا العقد. بنرجع بنحكي إنه سواء في هذا الموضوع أو غيره الأهل إلهم النصح والتوجيه وهذا من حقوق أبنائهم عليهم، لكن القرار النهائي للأبناء لأنه هذا قرار مصيري، هو بده يتزوج، هو بده يبني حياته الجديدة، فما بيصير الأب والأم يتعسف في استعمال حقه. نعم أحيانا الأب لما يوجه ابنه ويضغط على ابنه لأنه عاش تجربة ما بده ابنه يكررها وهذا من دافع المحبة، نعم، وأحيانا الأم بتكون لأنها عاشت ظروف زوجية صعبة بتحاول تتدخل في ابنها، ما بده ابنها أو بنتها تعيش بنفس الحياة اللي عاشتها. لكن هونوا على أنفسكم وخففوا عن حالكم، وهذا مش مسؤوليتكم، لله سبحانه وتعالى طالبكم فيها، وجهوا انصحوا ثم اتركوا إيش الباقي لله سبحانه وتعالى، هو يعني بيسر الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأب والأم دائما وأبدا يجب الإحسان إليهم واليقين بأنه أي تصرف وأي توجيه وأي ضغط من الأب والأم هذا ليس بدافع إلا بدافع الشفقة والمحبة وإنه بده إياك تكون أحسن شيء. ولذلك الأب لما يؤمر ابنه أو بنته، وكذلك الأم، الابن مخير إما أنه يقتنع ويروح وهو الأفضل والأكمل عند الله، ترى الأكمل عند الله أنك تروح. لكن شو حدود الشريعة عشان الأمور ما تتخربط؟ حدود الشريعة أنه ربنا سبحانه وتعالى قال لك إذا بتحب روح، ما بتحب اعتذر، ولكن بكمال التلطف وكمال الأدب مع حضرة الأب والأم اللي في بداية الحلقة بينا قديش قدرهم عظيم. فكيف أنت تقول لأبوك لا أو لأمك لا بقرار مصيري بدون ما تغضب الله سبحانه وتعالى وبدون ما توقع في عقوق الوالدين؟ السر في الطريقة وليس في الموقف. يعني موقفك من القرار أو الطلب اللي طلبه إياك الوالد الرفض، وانت حابه وهو بده يوجهك لسلوك مختلف، بتقدر تقوله لا، لكن ما بتجيب له هيك دج لا وانا ما بدي، وترفع صوتك وتحكي له لا تتحكم فيي ولا تتحكم في قراراتي. لا، تتوجه الى ابوك بكمال الادب والتقدير والاحترام وبتقول له يا با والله انا شايف هيك وانا حاب هيك ووجهتي وتوجهي اني اروح من هذا الجانب. الام كذلك، يا أمي والله إني أنا حاب أطلع أنا وزوجتي نسكن في مكان عشان والله أريحكو، بدي أريحكو. وكمان هي يعني امرأة مكرمة مقدرة وأنا شريك حياتها، هي كمان بدها ترتاح، خليني أطلع ونفصل السكن وعشان يظل المودة والمحبة موجودة، لأنه طول ما إحنا موجودين بيكون في مشاكل، وأنا ما بدي إن شاء الله ما يجي اليوم اللي يا أمي أصطدم أنا وياك فيه عشان أي مخلوق. شوف كيف بالتلطف والأدب والمسايرة بتقولهم لا، لكن مع كمال الأدب مع أبوك وأمك، لكن ما تقولهم لا. فهيك إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحنن قلب الأب بيحنن قلب الأم، فبتكون ما أسأت لهم، وبنفس الوقت القرار اللي أنت شايفه أنه لو أطعت فيه أبوك أو أمك ممكن يأثر على مصلحتك أو حياتك الشخصية، يعني قد يضر فيهما، ما تركته من أجل إيش؟ طاعة أبوك وأمك. فاعلم في النهاية إنه حدود البر، إطار ربنا سبحانه وتعالى رسمه، هو الإحسان إلى الآباء والأمهات غير منقطع النظير. لكن في الطاعة، في القرارات، في الأوامر، إذا كان الأمر في منفعة للأب والأم أمتثل له، إذا كان بحياتي الشخصية وبظروفي وبالشيء اللي أنا بعتقده وبدي أمشي فيه بحياتي، لا، هان أنت مخير، إما أن تطيع وإما أن ترفض بأدب واحترام، ورفضك هذا لا يعد من عقوق الآباء. ربنا سبحانه وتعالى شو قال؟ قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن بدي أعيد هاي النقطة لأنها ضرورية جدا جدا. ممكن أو كيف تحكي لأبوك لا أو لأمك لا في طلب هو طلبك إياه بدون ما تدخل في العقوق؟ السر يكمن في الطريقة وليس في الموقف. موقفي إني أنا هذا حياتي الشخصية وليس من إطار البر اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمه، وأنا بدي أسلك هذا السلوك. تقدر تحكي لأبوك لا، لكن بكل لطف وأدب، لأنه ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن عقوق الوالدين، فقال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ربنا ما قال لا تخالفهم في الرأي، لكن قال وقل لهما قولا كريما. فإذا كان توجهك غير توجه أبوك وأمك، بحكي له لا ولكن مع كمال اللطف والتأدب، وبتمسك بحقي وأتودد لأبي وأمي عشان إيش؟ أخذ أنا اللي بدي إياه مع محافظتي على رضا من جعلهم الله سبحانه وتعالى بابا أعظم لدخول الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يكرمنا ويعلمنا ويوعينا أكثر، ويعرف الآباء والأمهات إنه إحنا اليوم في تحولات سريعة، والعلاقة بين الأب والأم للأسف في تدهور، فبدنا نحاول نمسك فيها بأكبر قدر ممكن. يعني علاقة الأب والأم قبل 20 سنة و30 سنة و40 سنة مع الابن كانت مختلفة عن اليوم. اليوم لا، الابن ممكن يتمرد وممكن يطلع وممكن يروح وممكن يجي. زمان كان الابن خاضع كل الخضوع لأبوه وأمه، فلذلك بدنا نفهم هذا الشيء ونتعامل معه. ورسالة لمن يتقي الله من الأبناء إنه يحرص على رضا والديه في كل شيء وما يتجاوز حدود الأدب معهم. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكرمنا ببر آبائنا وأمهاتنا، وأن يكون الآباء أيضا بارين بأبنائهم وبناتهم. هيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في يوم الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب، تطبيق يو والت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا في القدس. مجلس النواب يؤكد أن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة يجسد إرهاب الاحتلال ويدعو إلى محاسبة مرتكبي الجرائم وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. مصدر خليجي يقول إن عمان قدمت لإيران مقترحاً لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوماً طوعية. واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. مؤسسة النفط الليبية توقف الإنتاج في حقل الفيل بعد اقتحامه من قبل محتجين. نقل 50 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال في اليابان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

بحبك مليون حبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بت

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا في القدس. مجلس النواب يؤكد أن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة يجسد إرهاب الاحتلال ويدعو إلى محاسبة مرتكبي الجرائم وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. مصدر خليجي يقول إن عمان قدمت لإيران مقترحاً لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوماً طوعية. واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. مؤسسة النفط الليبية توقف الإنتاج في حقل الفيل بعد اقتحامه من قبل محتجين. نقل 50 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال في اليابان.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة، المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

تتميز هالسنة وفرة عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: بموسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان سبل دعم الجهود المشتركة لضمان حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي. وزير الخارجية ونظيره السعودي يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية وميليشياتها في اليمن والعراق على البلدين ودول المنطقة. الأردن يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا في القدس. وزير الحرب الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية. نتنياهو يصل واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب لأول مرة منذ بدء الحرب على إيران. مصدر خليجي يقول إن عمان قدمت لإيران مقترحاً لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوماً طوعية. واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا اهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حلقه جديده ومشوار جديد معاكم، ان شاء الله دائما بتكون يعني كل ايامكم لطيفه وكل مشاويرنا معاكم وكل حلقاتنا معاكم حلقات مرتبه بتجنن زي كل الفخمين والمرتبين اللي عم بسمعونا الان عبر هواء اذاعه عين اف ام.

طبعا حبايبنا مستمعينا الاعزاء اكيد نتشرف باللقاء فيكم بهذا الموعد لغايه الساعه 6 مساء تقريبا. معي انا اسامه الجيتاوي ببرنامج روحت، مخرجنا ضياء الربابعه الله يعطيك الف عافيه، ايضا من الاخراج التلفزيوني صديقنا وحبيبنا وزميلنا احمد الحواري.

بالقلب برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب أكيد الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامة التجارية بي واي دي ونيسان وإنفينيتي، وأيضا بالاشتراك مع شركة مواكب للسياحة والسفر، مواكب دائما اللي بتفوق التوقعات.

0: اسمع هاي رسالة.
1: هذا القرار الأخير الذي صدر بسماح
0: هاي شيء أتوقع على أستاذ عامر مش لين. تمام. مساء الخير على أجدع مذيع وأجدع مستمعين في الوطن العربي علاء الجريري، الله يسعد لي قلبك يا علاء. أكون علاء الحمصي كمان بقولنا الله يسعد هالمساء الفخم أبو الجتاوي. حبيب قلبي لازم يكمل اليوم معك سيدي، الله يسعد قلبك حبيب القلب. عمار شحادة يا أهلا وسهلا بالحبيب وبأستاذنا المحترم والفخم. أصلاً بقولنا بدي أسأل الناس لو صح لك جائزة رحلة أسبوع وين بتروح على أي مكان يا زلمة. خدني على وسط البلد رحلة مع إجازة على وسط البلد أنا موافق. نسمع
2: شو رحلة كيف حالك؟ والله تسألنا شركة مواكب لما نطلع على إسبانيا على مدريد نحضر مباراة برشلونة ومدريد.
0: حلو.
2: كيف تكلفنا هاي المزحة؟ هاي
0: المزحة هاي شكلها كلها مزحة أصلاً والسؤال حيكون مزحة. بسأل لك إياهم حاضر، وإذا في أي معلومة عن الموضوع نحكيكم إياها على الهواء. محمود الطبري
3: أبو جتاب الله يسعد مساك سيدي ومسا الكل.
0: أهلا وسهلا
3: حبيب الملايين.
0: الله يسعدك.
3: الله يسعد قلبك.
0: هلا والله.
3: طمنا عنك عشان الله. عشان
0: أنا كويس الله بجنن والأمور تمام. الجو والله هيو.
3: كيف وضع الجو؟
0: شوب والأمور تمام سيدي.
3: إن شاء الله الدنيا جهنم.
0: أنا بالنسبة لي هذا الجو بجنن.
3: غريب يعني حسيت إن الدنيا شتاء يعني.
0: يلا سيدي خلص.
3: يسعد مساك الجتاوي.
0: يعني إذا خلص شهر 8 وظلت الأجواء يعني زي ما هي، إحنا يمكن تاريخيا راح نسجل في الأردن خلال الصيف بأنه لأول مرة من سنين طويلة ما بيجي على الأردن موجة حارة. هلا في احتمالية الموجات الحارة بتعلى خلال شهر 8، لكن الحمد لله رب العالمين إلى الآن ما في

0: رايق، وان شاء الله شتانا بيجي كمان كويس وفي خير كثير. الشتاء الماضي كان فيه خير كثير، وان شاء الله هذا الشتاء يكون مشابه لشتاء السنه الماضيه وتثلج. شو ما اشتقتوش للثلج؟ والله اشتقنا للثلج والاجواء البارده. أخونا أسيد بيقول لي دخول مبكر لأفخم إعلامي بالبلد. والله ما أنا أفخم إعلامي بالبلد. الله يسعد قلبك يا أسيد حبيبي، الله يسعد لي مساك بجنن. محمد بن ياسين نسمع شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساك. طبعا إحنا كتبت قضاء أنا وشب صاحبي، خليك نسمعك خاوة كل يوم.
0: يعطيكم العافية سيدي.
1: بعد مشاكل الناس وهموم الناس بنروق على صوتك الجميل الحلو.
0: والله كان الله بعونكم
1: يا رب
0: حبيبنا اخونا محمد.
1: الشباب الغانمه
0: الله يسعد حشمة. قلبك انت الحشم والله شرواك يعني من قلبي. الله يعطيكم العافيه، وخصوصا كتبه القضاء واللي بيشتغلوا في المجال القضائي. يعني اليوم انت كاتب عند قاضي، فانت شوف شو بتسمع مصايب وشو بتسمع بلاوي وشو بتسمع قضايا وشو بتسمع اشياء حرفيا ممكن تهزل لك بدنك، ممكن تخلي موضوع انت او قصه تسمعها او قضيه تخليك تضلك تفكر 4 أو 5 أيام انه شو في جد هيك اشياء ممكن تصير. فكان الله بعونكم، الله يعطيكم العافيه وما يضيع لكم تعب ولا جهد يا شباب. يعطيكم العافيه، يا هلا والله. عمار بطاح اعطيني اجازه وخذني اسبوع على البيت، انا موافق زيك ما عندي مشكله. حسام ابو غوش نسمع شو بعث لنا.
2: يا مرحبا،
0: يا هلا حسام، هلا بالصوت الاذاعي
2: الاثير ويقترب.
0: الله يسعدك
2: الربابة يكتب له الابداع ويذكر.
0: أيوة.
2: كل درب
0: ايوه
2: نهي اذا اجتمع التعلق وعطائهما بدا.
0: الله يسعدك
2: تزدان بهما فنا وحضورا وادب.
0: ونعم ونعم والله. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب ويسعد مساك اخونا حسام ابو غوش. اخونا فريد الرسان هاي مسج فاضي فيش فيها صوت. أبو الرسان المايك عندك معلق حبيب القلب. وأنا وليد قريش تحياتنا لك، أو وليد قريش تحياتنا لك، وهاشم أبو رياش يا أهلا وسهلا فيكم. اسمع هاي الرسالة.
3: يسعد مساك أبو الجيتاوي الفخم الحشم.
0: هلا أخونا عبد الله، هلا والله.
3: الله يسعد مساء الأستاذ ضياء اللي مولعها هيك بدايات حلقة نارية
0: رائعة. ها هاي الشباب تسأل عن مباريات على الحمص بطريقك. شوف لنا برضو شركة مواكب على كأس السوبر الإسباني بقطر بشهر 12 آخره تقريبا كم بكلفنا مع تكت المباريات الثلاث. شوف لنا مواكب حاضرين، شوف لكم إياهم على المباريات إذا في برامج بيعملوها على موضوع المباريات. أبشر أبشر يا أبو الحمصي.

0: زيتاوية بتعرف آخر حبة بطاطا بتضل في المقلة طايفة على وجه الزيت بعرفها. بقول لي أنا هيك يعني في البركة كل يوم من الشوب. عمل عنده بركة نبيل وزبط الأمور منه، أصلا مختص بهاي الأشياء وطبيعة شغله فيها. والله يا سيدي يعني أنا مع أنك كل يوم اسبح وسمر حالك وزبط أمورك، سباحة يم بتغير جو بمليون دينار وتعطيك انتعاش سيدي. سليمان العبادي أبو عباد صقر البلاد، نسوى شو بعد لنا
1: جتاوي. الله يسعد هالمساء الحلو اللي بجنن، يسعد مساك انت وضياء وجميع حبيب المستمعين.
0: قلبي أهلا وسهلا،
1: مساء الأزمة يا أبو جتاوي.
0: والله
1: مش طبيعي اليوم الأزمة، مش طبيعية أبدا.
0: بعرف
1: والله يا أبو جتاوي بدها 2-3 مليون صفرة على المالديف.
0: والله
1: شهر زمن رجعت. الواحد ينسى حياته، ينسى كل السنين اللي عاشها
0: طبعا،
1: ويفصل عن الحياة كلياتها. بس يا ريت يا ريت، كلمة يا ريت
0: والله
1: ما بتعمر بيت.
0: انت بتعرف شغلة يا زلمة هيك على جد، هيك 2-3 مليون صافي إلك خلص. انا بالنسبة لي اذا بشي معي 2-3 مليون ما يعني بعرفش، بحس حالي اني ما راح اشتغل خلص. بفتح لي مشروع مرتب بدر لي دخل، وبشتري لي يعني إقامة بدولة أوروبية مثلا وبيت، وبقضيها رايح جاي على الأهل، وبغيب لي مثلا شهر شهرين برجع لهم أسبوع، بغيب لي شهرين ثلاث أربعة ببيتي اللي بأوروبا. تخيل لوين. يا ريت الله كريم عاد، يا رب يا رب. مصاري مصاري، شو وضع المصاري اللي قدامي أنا؟

0: مساء الخير ابو الجيت اخونا علاء ابو سحاب، يا اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. نسمع هاي الرساله كمان، وينها؟ هايها
1: ابو الجيتاوي. مساء
0: هلا وغلا. هلا وغلا،
1: يسعد مساك ويمسيك بانوار النبي انت ومستمعين.
0: الله يسعد قلبك
1: وكادر الطيب ابو الجيتاوي. شوفوا لنا هل لقولنا مباراة مع العراق مشان الله الواحد يشتاق المنتخب بعده معلق بكاس العالم بالادوار.
0: احنا معلقين بكاس العرب وكاس اسيا لسه،
1: الواحد صايب ولاق بحياته يا رجل.
0: والله
1: شوفوا لنا حل، تواصلوا لنا مع سمر نصار
0: اعملوا لنا مباراة ودية مع العراق مشان الله يرجع شوي دحمة. يلا خلاص، شو 4 أشهر معلمه وتدخل 4 أشهر 5 أشهر نرجع على اسيا مع المدير الفني الجديد للمنتخب الأردني بادو الزاكي. الله يا رب يكون تأثيره علينا زاكي، قولوا يا رب يعطينا شوي من الزاكي اللي عنده. طيب صار وقت نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هواء إذاعة عين اف ام برعاية بي واي دي وشركة مواكب للسياحة والسفر. خليكم معنا.

برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: الآن بلا عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: من أرض الخير

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

هذا يا سيدي العزيز بقول لك، يوم أمس سيدة تضبط مع زوجها جهاز تليفون ثاني سري ما بتعرف عنه، والسبب صفارات الإنذار أو الرسائل التحذيرية اللي بتحمل صفارات إنذار، يعني اللي بعتها مركز الأمن وإدارة الأزمات. وطبعا هذا الزوج كان مخبي التليفون يعني بالخزانة وعامله يعني سايلنت ومحول الخط، لكن زي ما بتعرفوا هاي الرسائل التحذيرية ما لها دخل إذا التليفون في خط أو ما في خط، ما لها دخل إذا التليفون سايلنت أو مش سايلنت، يعني محطوط صامت أو لا. الموضوع له دخل في الأبراج عن ترددات، عن طريق ترددات الراديو بتنبعث الرسالة فورا، لو كان الجهاز سايلنت، لو كان محول، لو كان شو مكان، راح المسج توصل ويزمر، وزمر تليفون الزوج بالخزانة. وهاي السيدة الآن يعني بتتواصل مع كثير من خبراء الأمن السبراني عشان تفك الباسورد والرقم السري تبع التليفون تبع جوزها وتعرف شو فيه. الله لا يحط حظم، هي قصة. هذا هو اللي اسمكم ستير الجميع يا معلم، هذا عن جدكم ستير الجميع.

0: يعني انا امبارح رجعت من العقب الحراره 43 وبعز الشمس كنت بغرق قاعد بموت غرق يعني ولا احس بشويه شوب. هات سمعنا صوت المي من العقبه, هذا صوت الهواء بس مش صوت المي سيدي, صوت الهواء مغطي على صوت المي. يلا المهم انك انبسطت وامورك 100%. نسمع هاي الرساله.
1: الله يمسيك بالخير.
0: هلا حبيبي.
1: يعني حتى احلامنا بسيطه يعني مليون ولا 2 مليون شو بيسوين هالايام يا جداو؟ شوف حتى احلامنا احنا بسيطه, يقول لك مليون او 2 مليون ولا مليون 2 مليون صار يسوي شيء هالايام
0: والله يعني
1: احكي 5 مليون 7 مليون هيك بتروح وتيجي زي ما بدك على اوروبا
0: 7 8 مليون يا بي يا بي يا ري يا ري محمد دال عجوري
2: تساوي. الله يسعد مساك.
0: هلا حبيب قلبي
2: مستمعينك.
0: هلا ابو العجوري
2: جميع كادرين.
0: يا هلا والله
2: ابو جتاوي زلمه معك حق هاي المره
0: بشو,
2: ودائما معك حق بس هاي المره مليون بالميه معك حق.
0: بشو معي حق
2: يا زلمه؟ مدت طلب على الزرقاء.
0: طيب
2: نزلته,
0: طلعت الشمس اقرب,
2: نزلت الشباك تدخن سيجاره والله ما قدرت يا زلمه نار يا زلمه. في شيء غلط عندكم بالزرقاء؟
0: بالزرقاء
2: دخنت وعلى المكيف يعني عمان يا زلمة مستعدين عمان نعمة عمان.
0: لا بقول لك يعني أحد إخواننا المستمعين طلع بنظرية إنه الشمس يعني أقرب بكم درجة على الزرقاء من أي محافظة ثانية في الأردن. يا زلمة شوب الزرقاء, شوب الزرقاء معروف من زمان شوب الزرقاء يا حبيبي. اسمع هاي الرسالة.
3: أبو الجتاوي الله هلا والله. يمسيك بالخير يا باشا.
0: الله يمسيك بنوار النبي.
3: أبو الجتاوي نفسي أحكي لك.
0: احكي لي
3: شو القصة اللي خلتني أسير أسمع لك من 10 سنين.
0: ها تقول شو القصة, قل لي إياها, أبعث لنا إياها سيدي. سامر عمر اسمع شو بعث لنا.
4: جتاوي الغالي
0: هلا حبيبي
4: بالخير.
0: هلا والله.
4: كيف اسمع مسجتي امبارح عن النحس اللي صار معي يوم الجمعة؟ سمعته؟
0: والله بتعرف اني ما سمعته.
4: والله يا سمعته, كيف رايك فيه؟ والله يا جتاوي صرت اشك اني جد يا جتاوي. خلص خلص ما حدش يقرب علي. جتاوي جتاوي دمرت الملاهي يا جتاوي, جتاوي دمرت.
0: هو بعت لنا سامر, بعت لنا فيديو هو طالع بالدوده هو ابنه يا حبيبي صار معه قصه في الملاهي. نسمع.
4: ابو الجتاوي الله يمسيك بالخير يا الحبيب. انا بعرف راح اكون انا فارس الحلقه بعد هذا المسج
0: قبل هذا,
4: بس مش مشكله يا ابو الجتاوي عادي اكون ما فارس الحلقه وبتحمل. أبو الجتاوي اليوم الجمعة رحت على ملاهي جبل حسين, طبعا هي بتسكر الساعة 1, رحت أخذت الولد ألعبه غاد.
0: طيب
4: طلعت من الساعة 11 بالليل يعني طلعت بوقت متأخر.
0: حلو.
4: لعبت في كل الألعاب وأنا لعبت معه في لعبتين يعني كان نقدر نحكي على حجمنا لعبتين, الدودة والسيارات.
0: حلو.
4: فثاني يوم صديقي راي عليها بصور لي فيديو بقول لي والله العظيم الدودة خربانة مسكرينها والسيارات في سيارتين خربانات. بقول لي مشان الله لا تطلع أي مكان انت خلص بكفي هون بكفي. فأبو جتاوي شو أعمل أنا؟ أنا منحوس بس شو أعمل؟ شو أعمل؟
0: الله يا سامر نحس
4: أعطيني شي جيب لي شيخ حلها.
0: يزمن انت أشياءك ما بتنحل, انت قلنا لك بسحر مغربي ما بتنحل. ونشوف هاي في فيديو بعت ليه هو بلعب سيارات.
5: الله يعطيك العافية. الدودة سكرت مكسورة هيها.
0: اسمع هاي وبعت له صاحبه فيديو تفضل. والله جد الدودة مكسورة يا حبيبي. يا سامر شو وجهك نحس عن جد يا زلمة؟ هذا طلع لعب بالدودة انكسرت والسيارات في 3 سيارات خربوا, انقطع رزق الملاهي كله يعني. دقيقة شو
5: سكرت مكسورة هيها؟ بقولك صار فيها عطل من مبارح هايها مسكرة, كل المدينة شغالة
0: يا حبيبي.
5: في سيارتين خربانات كمان إلا الدودة. هاي شايف إلا الدودة مطفية. الله يعطيك العافية خربتني.
0: هاي مصور حاله هو قاعد في الدودة مع ابنه يا حبيبي يا سامر.

0: فيك ابو الجتاوي. انا تليفوني عادي انه ما رن لسه، التجربه مستمره يا اخوان لغايه 2/8. كل يوم راح يجربوا مع بقعة جغرافية معينة ليغطوا، والكل يوصلوا رسائل. فاللي امبارح وصلوا رسائل تحذيرية اليوم ما وصلوا، هاي الفكرة، لأنهم بيجربوا بنطاقات جغرافية معينة. احنا منطقتنا جربوها كلها العديد من المناطق، لكن لسه الدور جاي لغاية 2/8 موضوع هذا الرسائل التحذيرية التجريبية. بندر المراجدة، نسمع شو بعث لنا بالمراجدة.
1: الله يسعد مساك يا همبك، الله يسعد مساك ومسا العريس طيال متكتك، المخرجنا الجميل الحلو، مسا الكادر النشيط الجميل اللي معكم، مسا المستمعين مروحين واللي جايين. الله يسعد مساك يا همبك يا بندر المراجدة بالأجواء الحشمة الحلوة الجميل.
0: أنت الحلو يا بالمراجدة،
1: بس عليكم.
0: يلا يسعد قلبك، الله يسعد هالمسا.
1: خلي يسلم على الشهداء اللي معاها براح بيها، اقول لك هسه بيسب على اليوم اللي نزلوا بيها المسجات.
0: والله
1: يا حرام، الله يسلم على الشهداء اللي معاك حبيبي يا همبكة.
0: اكل هوا اكل هوا صاحبنا، حاط التليفون في الخزانه تحت الاواعي. راحت بال ابو الجتاوي، انا اعطيني 20,000 اسد ديوني ومسامحك بالباقي. هسه صارت المليون عاطل، ليش عاطل المليون يا زلمه؟ اسمها 10,000 ليره وين بوافق. بقول لي هيني بستنى شخص بدي اخده على الزرقاء، الغي الطلب. اذا المكيف عندك بالسياره بجاوب في الزرقاء قول يا رب سيدي. حبيبنا اخونا المحترم، هلا ابو سلطان. دكتور انس عبادي، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، وهاتوا نسمع كمان هاي الرساله.
2: تحياتي يا ابو الجيتاوي،
0: هلا حبيب قلبي.
2: النظريه شخصيا
0: الشمس اقرب على الزرقاء،
2: والله العظيم انا هسه مروح الزرقاء يا عمي. شمس شمس كثير حامي
0: غريبه،
2: والله فيها غلط يعني، لا مكيف مجاوب ولا انك تقعد بالظل مجاوب
0: ولا شيء.
2: احسن شيء ما ترش على الزرقاء بالجوال بس.
0: الله هنا بالزرقاء، كل التعاطف معاكم صراحه. ابو الجيتاوي احكي لسامر عمر لازم يبطل يشجع الوحدات. لا هاي ما بنقدر نمنعه عنها، هاي ما بنقدرش، بتحب الوحدات بدمه. لا سامر وانا في عنا رسالة من رشا لكل رجال، حبل الكذب قصير مهما كنت حدق إلا ما تنكشف. الله نسمع هاي الرسالة.
3: ابو الجتاوي الحبيب،
0: هلا ابو حيطات
3: اخوي.
0: هلا والله
3: يا اخوي، ودي منك خدمة اذا تقدر تخدمني بيها.
0: قول.
3: ودي سامر عمر في لي منافس قوي بالسوق.
0: حلو.
3: اذا بيجي يقعد هيك عنده يومين ثلاث خليش طب الزلمة وبحاسب وبراني. كل الحب والاحترام اخوي سامر حبيب ابو الجيت.
0: ناس ما بدنا نقعده عندك في المحل، لازم نخليه صاحب المحل المنافس لإلك، عشان هيك يا معلم ينقطع اي اجر تدخل على المحل. عزيز زلطيمة بيقول لي راح فيها، ما هو راي نادي الوحدات رايح فيها اصلا من ورا سامر عمر عشان تكون في الصوره. علينا سامر يعني وحداتي بتابع كل المباريات وبهتم، زلمه وحداتي للنخاع يعني. محمد شمس،
4: مساء الخير ابو الجتاوي، مساء الخير للجميع. معك محمد شمس، والله الحمد لله فضل الله المكيف اللي عندي،
0: الحمد لله
4: مش بجاوب بالزرقاء بجاوب بالهند
0: الحمد لله. اللهم لا حسد.
4: جتاوي تعرف ابو الجتاوي هسه هيك 50,000 يا ولد
0: اخ انا موافق
4: يا الله على 50,000 يا ابو الجتاوي، والله اعمل كل شيء بخبي
0: والله
4: نفسي بألف قصه يا ابو الجتاوي مع 50,000
0: تهمني يا ريت يا ريت، اقسم بالله يا ريت. الله يسعد لي قلبك يا محمد، ان شاء الله بصير معك الازود منهم وبتعمل كل شيء ببالك يا رب. اسمع هاي رسالة.
5: تساوي الله يسعد لي مساك، والله انا قبل شوي كنت بدايه الزرقاء، يعني مش بالزرقاء باخريتها بدايتها.
0: حلو.
5: والله عداد السياره معطينا على الحراره 36 يا زلمه، حاط المكيف 4 اقسم بالله عرقان عرقان جد عرقان. فالبنت بتقول لي اللي معي بدرب فيها بتقول لي كوتش هو فيها مكيف السياره؟ بقول لها والله شغال
0: بس مع الزرقاء مش متجاوز.
5: بتقول لي علي، قلت لها والله حطوا 4. يعني جد الله يكون لهم معين اهل الزرقاء.
0: والله الله يكون بعونهم. يعطيك العافيه اخونا ابو الشوبكي، يا هلا ويا مرحبا بالكوتش الفخم. يوسف السمامعه، نسمع شو بعث لنا ابو السمامعه.
6: ابو جيت اليوم مروح قبل موعد بربع ساعه.
0: الله يعطيك العافيه ابدا. محمل الدنيا كلها جميله. الله يهديك يا عمر وتشجع ريال مدريد. ليش مين حكى لك سامر عمر بيشجع ريال مدريد؟ سامر عمر مدريدي وحداتي للنخاع يا معلم، واثنين انشطبوا اخر فتره. قال وانا بقول لنا سنين ما اخذنا الدوري جد. يا اخوان يعني اللي بصير مع سامر، اللي بسمع برنامجنا وبسمع قصص سامر، اللي بصير مع سامر مش إشي طبيعي، مش إشي طبيعي. إذا في حدا بتوقع عليه برندة جيرانهم وقعت عليه تخيل لوين، كل إشي شاحن عمره ما انحرق مع حدا، انحرق الشاحن عنده، مصايب مصايب بتصير طريقة خرافية. راح يلعب هالولد لعب الدودة ثاني يوم سكروها سكروها، ولعب سيارات يعني خربت ثلاث سيارات، وأكيد واحدة منهم اللي كان سايقها سامر. ولا فيش حدا عامل له عمل، بقول لك جرب كل شيء يا زلمة، جرب كل فك الأعمال وفك الأسحار وفك الأحساد، يعني مش عارف مش عارف يعني والله العظيم. منيح أنه صابر على حياته، كل حياته نحس، كل حياته نحس، نحس مدينة ملاهي يا زلمة. تتذكروا يا أخوان مرة لما سامر راح على في كان مباراة قلنا كأنه مباراتنا مع الكويت، في يخسرنا مع الكويت يخسرنا مع إشي بالتصفيات كأس العالم، والله ناسي كان في إلنا مباراة وراح سامر قال أنا هيني رايح أحضر المباراة وأشجع، وبعث على الهواء خسر الفريق اللي كان يشجعه. لا سامر الحمد لله ما لعب كمان ألعاب، كان هسا يعلم في حالات وفاة لا سمح الله بالله. أخوي الحبيب أحمد الحراحشة الله يسعد هالمسل بجنن أبو الحراحشة، بقول يسعد مساك أخوي أسامة، بدي أطلب منك طلب، نتوجه بالشكر والعرفان لشركة مواكب للسياحة والسفر، سافرنا عن طريقهم خدمة أكثر من رائعة، برامج الرحلة المنظمة. شكرا للمدير محمد أبو جاموس أبو حسين، شكرا لك أخوي أسامة، يسعد أوقاتك حبيبنا حبيبنا. أنا بنبسط جدا لما يكون في ردود أفعال لطيفة على أي شريك من شركاء برنامجنا، هذا إشي جدا رائع.

0: بس معاي رسالة.
1: أبو الجيش شلونك؟ عسيد العزيز، أنا ودي ينزل على الزرقة يا إخوان.
0: أيوة.
1: ينزل بالشتوية بعمان، تكون عندنا شتاء وبالزرقة روح شوف شو الجو بالزرقة.
0: أبو عموش بيكون الجو بجنن
1: بس تكون بعمان عندك خيو شتاء.
0: أيوة.
1: وبرد.
0: تعال عندنا على الزرقة.
1: روح انزل على الزرقة وشوف. أيوة. الجو بجنن غاد.
0: جو إنسان ربيعي.
1: على الزرقة يكون الجو غاد مصيف بعمان مشتية.
0: يلا يسعد
1: حتى
0: الزرقة.
1: حتى مرة هيك لما شكلنا شتى بالزرقة استغربنا. نقول رعود بالزرقة كيف ملوين مصلت.
0: صح.
1: حتى لما بعمان ينزل ثلج كنا ننزل من الزرقة على عمان.
0: صحيح.
1: نلعب الثلجات ونرجع الزرقة. الزرقة ما عمرها شافت الثلج.
0: بتذكر في مرة من الثلجات طلعت قلت يا أخوان أهل الزرقة أبوس إيديكوا ارجعوا ارجعوا أبوس. فيش حدا فيش حدا ظل بالزرقة، خلصوا الثلج اللي بعمان. بتذكر يا أبو عموش بتذكر.
1: لا جو الزرقة حلو بكثير.
0: جنن. الله يسعد قلبك أخونا أحمد العموش، يا هلا ويا مرحبا حبيب القلب. عفوا عبد الله العموش، حياتنا أخوي صديقي أحمد بيك العموش المحترم. أخونا يزن دياب، نسمع شو بعث لنا.
2: أستاذ أسامة، أنا يعني مش كثير بشارك معاك مع أني أنا بسمعك من سنوات.
0: يسعدك.
2: طويلة.
0: يسعدك.
2: بكل البرامج اللي كنت فيها هاي أول مرة بدي أشارك.
0: الله يخليك.
2: تسلم. موضوع الدودة حصرا. الدودة عليم الله من أيام اللونا بارك من 2000 ما خربت.
0: بتخدم
2: كثير. لا. غريب الموضوع فعلا.
0: بقول لك آخر مرة خربت من أيام زمان، أيام اللونا بارك، ما خربت غير مبارح، بس بعد ما سامر عمر ركبها أول مبارح. واي واي.

0: بدك تدلع عن على دلعونا لازم تتعلم.
1: ابو الجيتاوي على اغلب سبب النحس اللي احنا فيه سامر عمر، حتى اللي بيسمعوا البرنامج من تحسوا شو صار، شو بصير بالمذيع تبع البرنامج. شو اسمه هاي معلم فتفوتي من قصصه فتفوتي.

0: اخونا رامي شقاح نسمع شو بعت لنا. وينها وين هاي
1: ابو جيت؟ يسعد اوقاتك. انا كنت بالزرقاء وهيني جيت.
0: هذا كل الاردن كان بالزرقاء اليوم.
1: طولت 2 سم من الحم مش عارف ليش.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجداوي معلم، في خبر مهم كثير كثير. في شروق عاملة الخميس حفلة طلاق إلها.
0: مين شروق؟
1: هاي مرت الدكتور فود.
0: آه طيب.
1: وبتقول لك أكثر واحد بيسوي منشن، اثنين راح تجيبهم مع حسابها. فز على الشباب يعني، إذا حد حب يغير جو بلبنان يرجع. قراءاتك أبو جيد.
0: عاملة حفلة طلاق من دكتور فود لمسك مخدرات. طب يلا كويس. والله في ناس عايشوا بواقع يا اخوان بعيد عن الواقع اللي احنا عايشين فيه بكثير.

0: ابو الجنساوي ارجع انت طيب، لا تنكر انك زرقاوي. والله انا تربيت بالزرقاء، انا كان ابوي يعني عاش فتره طويله بالزرقاء، ودار جدي كانت هناك، بعدين نقلوا على عمان، ظل عمام ابوي وكل القرايب لحد الان نروح ونيجي على الزرقاء. في حدا بنكر؟ يسعد قلب الزرقاء يا زلمه. نسمع سامر الصواب.
1: ابو الجين الله يسعد لي المساء.
0: هلا حبيبي.
1: اعطيني علاء زلزلي قديم واعطيني أيوة. كل شيء قديم.
0: هات علاء زلزلي.
1: اما شو الاجواء اليوم؟ ايش بجنن؟
0: مرتب ها؟
1: يعني طال عمرك ايوتو بحكي معك من الزرقاء، ارحمونا. انا من الصبح مربوط عند الميكانيكي يا زلمه.
0: هذا طلعوا كل بسمعونا في الزرقاء اليوم.
1: والله بدي اسجل اسهم في المحل. قبل شوي طلعت. حرام.
0: يلا ان شاء الله بتنحل، بتنحل امور السياره كلها ان شاء الله، بتكون الامور 100% حبيب القلب. نسمع هاي الرساله. وينها وينها هيها.
2: تحياتي يا سامر عمر، رسالتي لإلك سايق عليك الله لا تقرب مدريد ولا تشجعهم ولا تقرب لهم شيء.
0: صلوا سنين طويلة، أكثر من 20 سنة هو بشجعهم.
2: كل احترامي لإلك.
0: الله يسعد قلبك أبو الجيتاوي حبيب القلب. تحياتنا إلك، تحياتنا للمبدع ابن عمي أخونا المحترم يعني الأستاذ عصام الربابعة. يا هلا ويا مرحبا، بقولي والله العظيم مشتاق لكم كثير، وهيني بطريقي على الزرقة كمان. الله الله.

0: يا جماعة ركزوا معاي كثير منيح منيح، لأنه في عرض جديد من عروض اللحظات الأخيرة لفلاش سيل بأسعار مش موجودة بالأردن على يا سيد العزيز رحلات أنطاليا الخميس والجمعة مع شركة مواكب للسياحة والسفر. يوم الجمعة 30 و 31 7، الرحلة عبارة عن 6 أيام 5 ليالي، شامل التذاكر على الملكية والمواصلات والإقامة بأفضل الفنادق وجميع الوجبات والمشروبات فقط ب 499 دينار. 5 أيام 6 أيام 5 ليالي مع مواكب، عندنا رحلة الخميس وعندنا رحلة الجمعة، فاللي بده يحجز وما في وراء شيء تقدر تاخدوها بسعر لا يكرر وغير موجود. عرض الفلاش سيل 499 دينار، رحلة ال6 أيام و5 ليالي على أنطاليا يوم الجمعة ويوم الخميس 30 و 31 7 مع شركة مواكب للسياحة والسفر. وبرضو كمان بدي أحكي شغلة كثير مهمة، إذا أنت بتكون على الدوار السادس ونازل باتجاه الدوار السابع، بعد ما تنزل من الدوار السادس بأبو 300 متر 400 متر تطلع يمينك بتلاقي لوجو مواكب موجود هيك في العرض، هذا فرعهم الجديد اللي راح يتم افتتاحه قريبا، مواكب للسياحة والسفر بجنب شركة تلسكوب اللي بين السادس والسابع، وهذا الفرع يعني راح يكون من الأفرع القوية والرائعة لشركة مواكب، فبنقولهم ألف مبروك ويلا نستنى الافتتاح عشان نيجي ونزوركم ونصور المكان ونطلع إن شاء الله لايف من عندكم ونكون مع بعض بافتتاح هذا الفرع الرائع والكبير لشركة مواكب للسياحة والسفر بين السادس والسابع بجانب شركة تلسكوب بشارع زهران. الله يعطيهم العافية، بنقولهم ألف ألف مبروك. مواكب يا جماعة كمان ما بدي أنسى رحلات 29/7 ورحلات 30/7 لوجهات مكة المكرمة والمدينة، ومكة المكرمة أيضا عاملين عروض على رحلات العمرة جوا. لما نحكي عن مواكب نحكي عن المتميزين والفخمين والقويين برحلات السياحة والسفر وأيضا الأهم رحلات العمرة جوا. وعلى فكرة مواكب اسمها شركة مواكب للحج والعمرة والسياحة والسفر، فالاختصاص الأصلي هم رحلات الحج والعمرة جوا على أفضل خطوط الطيران عبر الخطوط السعودية والملكية الأردنية. وبرضو ما بدنا ننسى فنادق البحر الميت، فنادق العقبة يا جماعة أقل أسعار بالمملكة بتلاقوها مع شركة مواكب. ليش؟ لأنهم الوكلاء الحصريين والرسميين لفنادق العقبة والبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية. وغير كمان بدنا نحكي لكم عن وجهات اسطنبول، أنطاليا، مرمريس، شرم الشيخ، طرابزون، طبعا هذا كله على متن الملكية الأردنية. غير برضو الوجهات اللي فتحوها رحلات جروبات، عندهم جروبات على المغرب برضو عبر الملكية، عندهم جروبات على أوزبكستان كمان عبر الملكية الأردنية، كله طيران مباشر على ماليزيا، على تايلاند عبر الخطوط القطرية، وعندهم حجوزات عائلات، رحلات شهر عسل ورحلات حصرية لساتها مستمرة بأفضل أسعار بالمملكة. كل هاي الطبخة وكل هاي الأشياء والأشياء الفخمة اللي أنا حكيتها، إذا حابين تحجزوا معاهم ولحقوا عروض اللحظات الأخيرة، وكل أسبوع حيكون في عنا فلاش سيل قبل بيوم أو يومين من الطيارة بنعطيكم إياها بسعر كثير قوي. طبعا 06-581-45-45 06-581-45-45 هذا هو رقم شركة مواكب للسياحة والسفر، اتصلوا معاهم أو زوروهم بيعني أفرعهم، فرعهم الموجود بصوفية الفرع الرئيسي مقابل مخابز السفرة، وأيضا تقدر تزوروهم بفرعهم بجبل حسين شارع الجاردنز خلدة، وأيضا فرع الشمال الموجود بمحافظة إربد. مواكب دائما تفوق التوقعات. نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معكم، يلا.
1: على أربعة روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر. مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.
1: مع

0: عين. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان سبل دعم الجهود المشتركة لضمان حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي. وزير الخارجية ونظيره السعودي يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية وميليشياتها في اليمن والعراق على البلدين ودول المنطقة. الأردن يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا في القدس. وزير الحرب الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية. نتنياهو يصل واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب لأول مرة منذ بدء الحرب على إيران. مصدر خليجي يقول إن عمان قدمت لإيران مقترحاً لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوماً طوعية. واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
6: بلا اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم بساعتنا الثانيه برعايه بي واي دي مع وكيلها الرسمي والحصري في الاردن، مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه وبالاشتراك مع شركه مواكب للسياحه والسفر. وسمعني ابو وديع، وهي منهديها لمديرنا المالي الحبيب اللي دائما يعني مشقلصنا ومظبطنا، اخونا معاويه جبريل، الله يسعد هالمسا بجنن حبيب القلب.

0: نكمل معاكم مستمعينا الأعزاء رسائلكم الفخمة والرائعة مع مشوارنا لليوم. اليوم كل حديثنا عن الزرقاء وعن الشوب اللي بالزرقاء. تحياتنا لكم وخلينا نبلش بالرسائل. نرجع نذكر برقم الواتساب تبعنا 078-46-31. هنا أخونا محمد ضمرة من كندا عم بسمعنا أبو الجيتاوي تسجيل حضور يعني بعيد بس سامع ومتابع أنا أول بأول. كل احترام أبو الجيتاوي حبيبنا أخونا أبو الضمرة الله يسعد الصباح اللي بجنن سيدي. مساء الخير أبو الجيتاوي. ما تنسى سامر عمر لما سامر عمر بتعرف حواري بعرفش أكيد تعرف هالقصة. حواري موجود سامر عمر بتعرف انه راح على العمره بنفس الوقت اللي كان فيه عمره. تتذكر حادثه الرافعه وقعت الرافعه بنفس الوقت اللي كان فيه اقسم بالله العظيم والله العظيم يعني اختنا افنان بتذكرنا في الموضوع بتقول لي ما تنسى سامر عمر وقت ما راح وقعت الساعه وقعت رافعه مش الساعه أبو الجيتاوي أنا حاليا بإربد. تحياتنا لكل حبايبنا وإخواننا والرائعين اللي بسمعونا بمحافظة إربد. يا هلا ويا مرحبا. طبعا يعني حاليا مقولنا الجو لطيف نوعا ما وبطريقي مروح الزرقاء. الله يعطيكم العافية أخونا ماهر أبو زيد. يا هلا ويا مرحبا. نسمع أبو الياس شو بعثلنا.
1: جيتاوي هلا حبيب خير. جيتاوي مساء الخير.
0: هلا سيدي.
1: يا أخي شركة كواكب هاي بتدين دين داخل
0: مواكب داخل. مواكب مش كواكب كواكب مش معقول كمان يا ابو الياس مش سامع اسمها صح
1: السنة داخل الشهر داخل السنة
0: ما في اقساط لا ما في
1: ودون عمره دينه
0: ما بدينه
1: ان شاء الله جميعا لك للمستمعين
0: حبيب قلبي
1: الربابة
0: حبيب قلبي
1: فخم. وانت كمان فخم
0: يلا يسعد قلبك انت الفخم على حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا. مساء الخير استاذ اسامة لو تكرمت علينا. بدي أبعث إهداء لأختي وصديقة عمري سلسبيل وبتمنى تكون على السمع يا ريت. أغنية سبت فراغ كبير وبحكي لها اشتقنا كتير وبتمنى ترجع لزيارة على البلد قريبا يا رب تكون تسمع من ألمانيا وشكرا أسامة. أهلا وسهلا وصلت. أبو الجيتاوي شوف لنا مواكب عشان رحلة الشباب نطلع سياحة داخلية بس إذا سألنا سامر عمر قل له رايحين على الدكتور ناخذ إبرة

0: شوي بدك تتفاهم وحياة جديدة عليك وعلى شريكة حياتك الله يخلي لك إياها، بس إن شاء الله بتكون أمورك تمام وما تظل من هبل يا رب. أخونا محمد الربابعة
1: أبو جيتاوي،
0: هلا حبيبي
1: زرقاوي.
0: والنعم
1: أين مروح من عمان،
0: الله يعطيهم العافية الشباب، الله
1: يعطيكم العافية. اشتقنا لشوب الزرقة، بنقدرش نعيش بدون شوب الزرقة.
0: بدون شوب الزرقة انسى معلم، بعدين المروحة هبو في الزرقة ولا بتجاوب. نسمع هاي الرسالة كمان.
2: أي واحدة، أحلى تحية لأبو جيتاوي.
0: هلا والله.
2: من عمان إلى الزرقاء
0: كمان،
2: إلى عمان.
0: حلو،
2: يعني طلعنا على الزرقاء صدر رد.
0: الله يعطيكم العافية، صد رد على الزرقاء. حلو، نسمع أخونا هون هاي الرسالة.
3: أخونا أبو جيتاوي يعطيك العافية.
0: هلا
3: أخوك علي جبارة.
0: هلا أبو جبارة،
3: وأنا مشترك جديد معك.
0: يلا يسعدك.
3: والله يسعد مساكم، وحبيت أمسي عليكم
0: سيدي. منرحب بكل المشتركين، بس نشاط تدفع اشتراك أبو جبارة، الله يرضى عليك.
3: لي حبيت أمسي.
0: يلا يسعدك،
3: الله يعطيك ألف
0: عافية. أنت اللي الله يعطيك ألف عافية، يا أهلا وسهلا فيك، ونتشرف فيك أخ وصديق جديد لإلنا ولبرنامجنا. يعني أنت على الصورة ما شاء الله، شو ما بتحكي صح إذا هاي صورتك. نسمع برضو هاي الرسالة.
4: يعطيك العافية أخوي أسامة.
0: هلا أخونا سامر عثمان.
4: والله قلبك، أنا من زمان ما بعتت، كنت غايب. عدت والعودة أحمد سامر معك
0: حبيبنا.
4: بدي غلبك يحل لنا موضوع عزم الشارع الأردن.
0: مين يحلها أنا؟
4: شارع الأردن باتجاه جرش مسكر.
0: أنت فهمني غلط يعني يا أخوي سامر.
4: هذا عمره ما كان عليه سيارات، صار في أزمة زي دوار داخلي.
0: لا شوف، هو صلها تقريبا يعني أسبوعين شوارع عمان بتشهد أزمات خانقة. طبعا هذا كله لعدة أسباب. اليوم أنت بتحكي أنه هذا الشارع مثلا ما كان كثير يجي عليه أو ما كان كثير في أزمة، لكن اليوم بدنا نعرف الحركة بالشوارع بتصير زيادة على وجه الرواتب. يعني الناس بلشت تقبض رواتبها معك لواحد 2 3 4 5 الشهر، الناس بتقبض رواتبها، فعشان هيك الناس تلاقيها طلعت بالشارع. هاي أول إشي. اثنين، ما بدنا ننسى أنه في كمية مغتربين كبيرة، فتحياتنا لكل إخواننا المغتربين الأردنيين اللي يعني عايشين برا وبيشتغلوا برا وجايين زيارة على أهلهم على بلدهم الأردن. برضو كمان في نسبة كثير كبيرة بنشوف قاعدين سيارات سعودية، سيارات خليجية، سيارات مستأجرة، نسبة كبيرة بالشارع. عداك إن عنه برضو كمان عنا عطلة صيفية، عداك إنه التوجيهي برضو كمان يعني قربوا، مفروض قربوا يخلصوا أو خلصوا، بعرفش خلصوا أو قربوا يخلصوا. فهذا كله من مسببات الأزمة، راح تظل الأزمة موجودة يعني لساعات متأخرة من الليل. والله امبارح طلعت من البيت يمكن على الساعة 9:30 10، إنه طريق المطار باتجاه السابع يعني كان في جزء منه 3-4 دقائق وقوف تام حرفيا يعني. وبرضه كمان لا تنسى في عنا كثير من أهلنا من الخليج وإخواننا سياح موجودين عنا، فيعني هذا كله بيساهم بزيادة الأزمة. هسا على 1-9 يعني على شهر 9 سيدي، كمان شهر بترجع بتروق الأمور والأزمة بتصير طبيعية والأمور بتصير 100%. الله يعطيكم العافية جميعا، وبالعكس أنا بنبسط كل ما كانت الدنيا برا أزمة أكثر، يعني كل ما في ناس عم تسمعنا على الهواء أكثر. تحياتنا لكل معلقين بالأزمة. هون سامر عمر بعث لنا شغلة، خلينا نسمعها.
5: والله يا أسامة قول مواكب سامر عمر حاب يطلع معكم.
0: لا هم مش حابين، أنا عنهم بقول لك.
5: رحلة على عقبة بس عشان ما يصير شيء بالرك.
0: انسى كيف راح تنسحب الوكالة تبعت الوكالة الحصرية تبعت الفنادق.
5: كاب والباص يخرب، أنا بطلع بسيارتي يا عمي. خلص
0: بسيارتك
5: خلص. هم يحجزوا لي ويهربوا ما عليهم. أنا بدي أحجز عن طريق مواكب.
0: أنا والمستمعين ده نسفرك حسابنا، بس ما تقربش على مواكب لساتهم ما صلهم، مش مطبقوش الشهر معاي. مش حلو الشهر الجاي يكونوا مش موجودين معانا يعني.
5: ابشر يا مستاوي لعيونك. هم بيعطوني مواكب مجانية ويكفوا يقولوا فكنا منك والله يبعدك عنا.
0: اسمع لقدام، شوف لقدام ممكن يكون في هيك مثلا إقامة لمدة ليلتين بواحد من فنادق البحر الميت أو واحد من فنادق العقبة، إن شاء الله بكون لك حظ تربح يعني. أما أنا أوديك عليهم وأدلك عليهم وأوصي عليك، لا. لا سامحني يا زلمة الدودة، صلها شغالة 35 سنة بجبل حسين، طلعت فيها خربت.

الشتاوي انا حاليا بالزرقاء بس مش عارف ليش قال بالغور. الحراره مليون والمكيف مش مجاوب. انسى جاوب بالزرقاء انسى. ابو الجيتاوي يرجى قراءه المسج حاضرين هنا قراناها واهداء اغنيه مش عايزه غيرك انت يعني للغاليه ام ياس احلى زوجي بالدنيا. اوكي تحياتنا لك ولها يا سيدي.

0: اخونا محمد عليان.
1: مساء الخير ابو جتاوي.
0: هلا سيدي.
1: تذكر سامر عمر لما ضيع السياح اللي طلعوا معه بأوبر الصيف الماضي؟
0: 100% برضو. كمان ما تنسوا هاي واحدة من قصص النحس، كانوا مخططين انهم بدهم ينزلوا بيسألوا عن البتراء ولا اخذ رقمهم ولا عرف يحكي معاهم ونزلهم وقاعد يدور عليهم وقالوا له نطلع معك، يعني كان استفد له 150 200 300 ليره من القصه، يعني ضيعهم، بس ضيعهم لانه ما فكرش انه ياخذ رقمهم، ما فكرش ياخذ السوشيال ميديا، ما قالوش يور انستغرام بليز، يور فيسبوك بليز، يور اي شيء يا زلمه، يور واتساب بليز، اي شيء ما فكر ابدا. بتذكر لما قاعد يدور عليهم بالبلد وقلنا له ارجع عليهم ودور عليهم وعممنا مواصفاتهم على الهواء مباشرة. يا بي اسمع هاي الرسالة
2: أبو الجيت، الله يسعد مساك
0: يا حبيب قلبي،
2: معك حمزة الهمواسي أبو حلوة.
0: هلا أبو الهمواسي.
2: اسمع قول لسامر يبطل يشجع الوحدات إن شاء الله. يا عم يروح شجع الفيصل بالله عليك، فكنا منك يا زلم
0: مشان الله.
2: أقول صار لنا 4 مواسم ولا بطولة، خليه يشجع الفيصل، أنا من علي يشجع الفيصل.
0: إحنا وقت ما يبلش الدوري لازم نسفره لسامر.
2: يعطيك العافية أخويا وسامة.
0: على حبيب القلب الله يسعد لي قلبك، يسعد لي قلبك، يسعد مساك. تسلم يا سيدي. نسمع هاي الرسالة
3: أخوي سامة. الله يسعد مساك
0: سامر عمر فارس الحلقة
3: معينك الحلوين.
0: على أخوي عزام.
3: أخوي سامة يا أخي عندي موضوع للنقاش.
0: تفضل.
3: عن جد والله
0: تفضل.
3: ليش احنا عندنا الزواج ما يصير زي مصر؟
0: يعني
3: لو على القليل مثلا اهل العروس، لو على القليل على القليل يشيل الخطبه، صح؟ يعني عن جد موضوع خلينا نناقش فيه نشوفه، او افتحوا موضوع حلقه بكره مثلا.
0: شوف اقول لك شغله. هلا في بعض الناس يعني منهم اكراما منهم، يعني بعض الناس يعني مش في بديش نحكي عنها عادات يعني، لكن بعض الناس دعما للعريس او بده يتزوج بكونوا اهل البنت بيقولوا له خلاص الخطبه علينا، بتكون كذا، بيعملوها ببيت العروس، بيعملوها بمكان شوي عشان يوفروا عليه. لكن مش زي اخواننا المصريين. اخواننا المصريين في شيء اسمه الايمه، بمضي على أيمة، يعني في أيمة معينة لازم هو يوفيها للزوجة، ولازم الزوجة برضو أيضا بالمقابل أنه هي تعفش البيت، العفش البيت على الزوجة، أو بالأحرى هو على والد الزوجة، المطبخ والعفش وكل إشي في البيت وحفلة الخطبة وهاي الأشياء كلها على الزوجة. هيك بعاداتهم. الزوجة هي التي تحضر أثاث المنزل، فأنت تقريبا بتشيل عن الزلمة يعني من العبء عليه تقريبا ما يعادل 30% ل40% من العبء عليه. لكن هاي عادات شعوب. اليوم إذا بدك تناقش بهاي المسألة، هلأ كل الناس حيقولوا لك يا ريت وأنا مع وكذا وإلى آخره، لكن اليوم يمكن من الصعب أنك تغير عادات شعب كاملة. هلأ في ناس بيعملوها مش يعني ما صارت عادة عندهم، لكن بيعملوها دعما للرجل، دعما لأهل للزلم اللي شاري بنتهم ومتزوج بنتهم، خصوصا إذا كانوا بحبوه، كان رجل فعلا قد حاله إلى آخره. بس برضو كمان يعني هيك بتصفي اللي بده يخلف بنات 3-4 بنات أكل هوا. كيف؟ وعلى فكرة هذا الإشي بمصر بيشتكوا منه، زي ما إحنا منطالب اليوم إنه نصير زي مصر يشيلوا الأهل لو حفلة الخطبة لو كذا، لو مش لدرجة العفش يعني، لكن لو الحفلة لو الكذا ممكن بتصير ببعض الأحيان. لكن بمصر بيطالبوا من جديد إنه ليش مش الرجل يتحمل كل إشي، وليش ما يتحمل هو جزء من العبء، وليش ما يوفي. برضو بمصر ناس بتتزوج وهي اللي بتعفش بيوتها، شباب رجال بتزوجوا وهم اللي بتجيبوا بالبيت وبيعفشوا البيوت وكذا، بيعفوا المرأة من هذا الإشي. هلا هي عادات مجتمعهم. اليوم إحنا نيجي نغير بعادات مجتمعنا، والله أتوقع صعب، إلا إذا في ناس خلاص، في ناس معينين بقول لك ماشي بنمشيها، مثلا إحنا بندعم الزلمة بحفلة الخطبة، الكنافة علينا، القاعة علينا كذا، بس ما بيشلقوش معاه عفش الدار. يعني ممكن نقوط، ممكن يجوا مثلا ينكتوا بنتهم غرفة النوم، غرفة الضيوف، ينكتوا مثلا التريات كذا بيشيلوا. يعني أنت اليوم عيلتك بتشيل من النقوط، عيلتها بتشيل معكم كمان بالنقوط، ما في أتوقع إنسان دخل بيته كان كامل 100% إلا ما إجا نقوط من هون، ما إجا نقوط من هون ساعة. بس يا معلم يعني هاي الأيام كمان الله يكون بعون الأهالي، هسه منيح إنهم قادرين يشيلوا البنت عند جوزها يودوها عتعب.
4: نهدى شوي وعلى بعض نروح.
0: ليش بدنا نروح؟ المفروض أنت أول واحد يا ضياء داخل عجيزة يا أخوي بشهر 8. ما أنا بعرف، خليني ساكت، أنا عارف. يلا خلينا نطلع على فاصل مع بعض ونرجع نستكمل ما تبقى من حلقتنا معاكم اليوم على الهواء مباشرة.

0: انا واجي وانت بطاطا. عندك نمرق وعلى بعد نروق.
1: على اربع روحات مع جداوي روحات.
2: برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن بالاشتراك مع مواكب للسياحه والسفر. مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في اي وقت واي مكان تداول العملات، الاسهم، المعادن مثل الذهب والفضه وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الاردن. فروقات اسعار تنافسيه، تنفيذ فائق السرعه، واكثر من 25 عاما من الخبره. حمل تطبيق CFI الان من جوجل بلاي والاب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عاليه، استعلم قبل المباشره.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

أهلاً وسهلاً فيكم عن جديد مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعاً وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة، يعني بحلقة جديدة وبآخر ما تبقى من حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج روحت معي أنا أسامة الجيثاوي. أختنا آية تحياتنا إلك، بتقولي ادعوا بالسلامة لوالدي أبو جواد الأسطوري بالشفاء العاجل، يعني عجب علينا بلش كيماوي بس إن شاء الله أموره طيبة وبسيطة. ألف لا بأس عليك عم أبو جواد، وإن شاء الله يعني أمورك تمام، ودائما يعني نعرف أنه المعنوية عالية ودام الأمور بسيطة ومقدور عليها إن شاء الله قريبا بتبلغونا وبتبلغنا ست آية بأنك يعني خلصت وبالشفاء التام يا رب. يلا إن شاء الله كل الأمور بتكون تمام. تحياتنا لك ست آية وللعم أبو جواد والدك، يلا بالسلامة يا رب بالسلامة.

0: في احد بعث لنا هذا واتساب اذاعه عين. نعم اخونا نديم اهلا وسهلا فيك، هذا واتساب اذاعه عين سيدي. نسمع هاي رساله.
1: وين ابو جتاوي؟ الله يسعد مساك، كيف حالك؟
0: مرحبا
1: ابو لانا.
0: هلا ابو لانا.
1: ابو جتاوي شوف لنا شركه مراكب زمان، بلكن اخذنا المدام رحله ونسيناها هناك. يعني الله يطول لنا بعمرها يا رب.
0: امين ويخلي لك اياها، الله يسعد لي قلبك. هلا والله. برضو نسمع هاي الرسالة.
2: مساء الخير.
0: هلا حبيبي.
2: شو الحلقة برعاية سامر؟ شكرا.
0: برعاية سامر والزرقاء. سامر.
2: والله يا معلم أنا أهلي في الزرقاء، صرت يعني أحاول أجيبهم لعندي.
0: لازم.
2: والله مهت يا جتاوي، نار، تحس حالك نازل على الخليج.
0: حرفيا.
2: مساك حبيبي.
0: الله يسعد قلبك ويسعد مساك، يا هلا ويا مرحبا.

0: شو يا سامر هذا
1: جتاوي؟
0: ايوه
1: خلاص يا عم، انا بدي اصير انا على الانستغرام بدي اقوي صفحتي.
0: طيب
1: وخلي المتابعين يتابعوني.
0: انت لازم
1: تصير
0: دقيقه، انت لازم توثق القصص اللي بتصير معك. والله انت اذا بتوثق القصص اللي معك يعني بتصير معك، راح تصير اشهر من نار على علم. بوعدك خلال سنة يصير عندك مليون، يعني يصير معك 6-7 قصص هيك نحس وتوثقهم وتصورهم بريل، والله لا تنشهر وخذ لك اعلانات ومصاري لا تشبع.
1: شو بسموها يعني اعمل محتويات خلاص. بجيب الاولاد محتويات، بجيب حالي محتويات، بجيب خالي خالي انسى طالع رحله بالزرقاء بجيبه محتوى كل ما بعض. وكل الله انت بس ما عليك، ادعمني انت ادعمني، قول يا رب بس
0: إيه؟ كل الدعم يا
1: زلمه،
0: انا والمستمعين والله لندعمك دعم على كيف كيفك. ابشر ابشر، كل الاردن مشهوره. هي وقفت عليك يا سامر.

0: اسمع هاي رسالة.
1: بلاش يسكر الانستغرام.
0: بلاش يمنعوا الانستغرام في الأردن. اسمع أخونا أبو الشوبكي شو بعث لنا.
2: أخوي أبو الجتا والله يسعد مساك يا رب.
0: هلا سيدي
2: محمد شويكي.
0: أخوي شويكي عفوا.
2: معقول اليوم
0: حبيبنا أبو شويكي
2: بالسيارات فيش مكيف؟ في سيارة فيش فيها مكيف؟ أين أنا بالزرقة بس
0: والله في
2: أنا اسمع صوت المكيف.
0: الله
2: الأمور عادية.
0: حلو
2: مشغل المكيف وكل دار فيها مكيف بس.
0: حلو
2: الشعب ماخذ إنه الأمور نار كثير
0: مشوش
2: المكيفات بتريح راس.
0: والله معلم في سيارات مكيفاتها مش قوية زي اللي عندك وفي أصلا ناس ما عندهم مش مكيف سيارتهم. لا والله يعني في ناس لا يملكون رفاهية المكيف بسيارتهم. الله يكون بعون الجميع حبيب القلب. تحياتي لك أبو شويكي لكل حبايبنا اللي بسمعونا بالزرقة. اليوم الحلقة برعاية محافظة الزرقة حرفيا. مساء الخير أبو الجتاوي أخونا زياد نزيه لإلك ولطاقم البرنامج للمستمعين. مسلم عليك المهندس علي مسلم زميل والدك. تحياتنا لبش مهندس علي أكيد غني عن التعريف. تحياتنا لك وإله. تحياتنا لك أخونا زياد نزيه. هلا والله. عامر الفتاوي
3: أبو الجيت معك. عامر الفتاوي
0: هلا والله
3: حبيب القلب. أنا عيني بشارع المية جاي من الزرقاء على المطار. والله أبو الجيت الجيتاوي انسى الزرقاء انسى بتحس الشمس قاعدة معك جوا السيارة
0: 100%. الله يعطيك العافية سيدي.

0: نسمع ابو الحمصي شو رد بعت لنا.
1: ابو الجتاوي
0: ايوه
1: مسك مخدرات الشوكولات اصلا كانت كثير بتقرف يعني كثير بتقرف
0: الشوكولات ما دقتهاش والله
1: بتقرف
0: اه
1: وحاسين لي يا مخدرات
0: يلا
1: تفضل
0: واحد على اللي يعني اكل
1: اصلا الناس ما كانت تشتريها

0: جماعة في شغلة مهمة وخبر مهم لازم نحكيه، انه امبارح مساء احد الاشخاص يعني الضيوف على المملكة صور فيديو وناشد جلالة الملك وولي العهد شلح بلوستو، قال انا تعرضت للاعتداء والضرب في الاردن من ناس انا ما بعرف مين هم بالضبط، هيك هو حكى، وقال بانه يعني يطلب العدالة ويطلب الامن، واعتدوا على مرته واعتدوا على اطفاله والى اخره، وهو ما ذكر بالفيديو مين اللي اعتدى عليه. قبل قليل يعني قبل ربع ساعة أو ثلث ساعة الأمن العام يصدر بيان بشأن هذا الفيديو ويوضح تفاصيل هو نفسه ما حكاها، وأنا بحيي الأمن العام صراحة على صراحتهم وعلى يعني شفافيتهم بهذا الموضوع. الأمن العام طبعا بحسب تصريح الناطق الرسمي مدعي عام الشرطة يحقق في ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل مجهولين، طبعا يعني بهذا طبعا التحقيق بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنه هذا الشخص اللي ظهر بالفيديو يوم أمس خضع لإجراءات تفتيش نفذتها مجموعة من رجال مكافحة المخدرات إلى جانب شخص آخر يقطن في ذات العمارة، وكاميرات الأداء الشرطي المثبتة على فريق مكافحة المخدرات تم مراجعتها كاملة ولم يتبين من خلالها أي اعتداء أو أي تجاوز. مع أنه شوف بيقدروا الأمن العام يقول لك والله حققنا وما في حد اعتدى عليه وكذا، من غير ما يجيبوا سيرة أنه مبارح تعرض للتفتيش من قبل فريق مكافحة المخدرات، لكن اليوم هاي هي الشفافية. يعني أنا من بقول لك أنا من الآخر، إذا تحكي أنت ناس ما بتعرفهم أنا راح أقول لك شو اللي صار معك. أنت مبارح تعرضت للتفتيش أنت وشخص آخر بنفس العمارة، الكاميرات موجودة يعني مثبتة على شباب على هون، بتكون الكاميرات الأداء الشرطي لشباب مكافحة المخدرات، وكان يعني تدقيق عادي وتفتيش عادي ولم يتم هناك أي اعتداء. يعني هذا كله كذب والفيديو ما إله صحة من الأساس. طبعا راح يكون في إجراءات قانونية بحق هذا المدعي اللي قال إنه مجهولين تعرضوا له. برضو كمان يعني هذا الشخص في إله شخص أخ له من النشطاء في غزة، وهو رأيه خلينا نحكي معارض لحكومة غزة وإلى آخره وما يحدث في غزة وإلى آخره. فالناس بلشت تستغل الموضوع وتقول لك مش عارف مين اعتدوا عليه في الأردن، اللي مع حماس اعتدوا عليه بالأردن، اللي الإخوان المسلمين اعتدوا عليه بالأردن كذا. أنا أول شخص ما بتفق معاهم ولا مع الإخوان المسلمين صراحة أبدا، لكن برضو كمان للإنصاف مش كل شغلة بدها تتجير بهاي الطريقة السياسية وبطريقة تشويه السمعة. يبدو أنه هو ضارب حاله، بده إشي، بده مصاري، بده تعويم، وما يعني مش فاهم شو القصة بالضبط، لكن يعني بكل شفافية الأمن العام أعلم بأنه هذا الشخص امبارح تم تفتيشه من قبل فريق مكافحة المخدرات، وكاميرات الأداء الشرطي لم تبين أي اعتداء على هذا الشخص. نسمع أخونا جبريل شو بعث لنا.
1: يسعد مساك أبو الجيت، الله يعطيك العافية جميعا.
0: هلا والله.
1: على سيرة الدود، السنة اللي فاتت أخونا وحبيبنا صديقنا سامر عمر،
0: أيوة،
1: رحنا على مزرعة.
0: حلو.
1: أول ما فتح
0: حرقت المزرعة،
1: فتح باب المزرعة طلع واحد بالشباب بديه كله اندم. إيه؟ سعفناه على المستشفى.
0: لا إله إلا الله.
1: سعفوه الشباب.
0: ليش؟
1: كل الاحترام حبيبنا أبو عمر.
0: هذا في قصص مخبى يا معلم ما بنعرفها احنا. نسمع هاي الرسالة كمان، وينها وينها هاي
2: قصة هاي تاعت الزرقة، طلعت نظرية مثبتة.
0: انا خلص
2: حقيقة علمية انه الزرقة
0: اقتنعت فيها. هاي نظرية زلاطيمو اسمها، اخونا عزيز زلاطيمو اللي طلع فيها،
2: كان ثاني بالعالم. يعني هيني من ماركة 36، شوف بدران وصلت البيت 30، 6 درجات فرقة.
0: 6 درجات
2: ايش فيهم 20 كيلو
0: تخيل. وال الله يعطيك العافية حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا.

0: ما زمان ما بعدت لك، انا اهلي بالزرقاء يعني، وما صدقت جبت امي تقعد عندي يعني، واذا بدي ازورهم بالصيف برن لهم فيس تايم. اخونا رامي ابو العساوي الله يسعد لي مساك حبيب القلب.
1: يا عسل يا حب هالعمر خلينا بحضر.
0: يلا نسمع هاي رسالك
2: ابو الجتاوي.
0: هلا والله
2: انك يا مشان الله،
0: انا بجنن.
2: الله يسعد رب الزرقاء واهل الزرقاء
0: يا حبايبي.
2: انا أهل بالنسبه الزرقاء. لي زي السمك، بتطلعني من الزرقاء
0: تنخرق
2: بموت
0: عطول بعيد الشر، بعيد الشر
2: فعليا. يسعد رب الزرقاء واهل الزرقاء
0: حبيبنا.
2: ادي الشربات يا ابو
0: لبن، تحياتنا لك ابو الشربات، تحياتنا لكل اهلنا بالزرقاء.

0: نسمع هاي رسالة.
1: والله يا أبو الجتاوي الله يسعد مساك أول شيء.
0: هذا حبيب قلبي
1: من عمان وليس الصحراء.
0: أيوة
1: يا رجل أنا وصلت من الصحراوي وتقول المرأة حال في يمين وتخليها يفوت على الدار. إلي من الساعة 5 لهسة وهي مشور في ساعة روح جيب لبن ساعة قبل ما هذا كله قبل ما أجي. إذا تواصلوا لي روح خلص بدي أروح.
0: مشان الله خليه يروح الزلمة تعبان. حبيبنا أبو السرحان إن شاء الله توصل على البيت بالسلامة. نسمع هاي الرسالة.
2: معلش أخوي أبو الجتاوي عبد الرحمن ملكاوي هو صاحب النظرية مش زلطيمو.
0: مش زلطيمو أبو الملكاوي يا سيدي يا أبو الملكاوي خلاص النظرية هاي لأبو الملكاوي. أبو العجوري بده رقم سامر عمر ضروري وبقول لي أتحداك توديه على مواكب. لا تتحدنيش لأني مش هوديه. بنوديه يحجز عند شركة منافسة.

0: سامر شو بعث لنا؟
1: لا دقيقة دقيقة يا زلمة، مش هيك القصة.
0: شو القصة؟
1: القصة أنا كنت في الطريق والشاب اللي اسمه إياد،
0: طيب
1: إياد زكور كان سبقنا.
0: طيب
1: أنا وصلت المزرعة قاعد بقول السلام عليكم، اللي هم طالعين فيه كله دم.
0: أول ما قال السلام عليكم طلع إياد زكور كله دم.
1: وين عن وين؟ طلع الزلمة بدي يعمل حاله حوت.
0: طيب
1: بدي يغط راس، ضرب شو اسمه بالرصيف تاع المسبح يسموه
0: طرف
1: بنكيت المسبح هذا اللي هو البلاط،
0: البلاط هذا اللي على الطرف
1: وقع. طب انا شو ذنبي بهاي؟ انا شو ذنبي يا جتاوي؟
0: سبحان الله، والله ما لك ذنب، بس سبحان الله اول ما اجيت الزلمه نزل دمه. ما لك ابدا دخل ابدا. يا وي نسمع سامر عثمان
2: ابو الجتاوي بعدين. كل ساعة كل ما تقول سامر أرد أقول نعم.
0: أنت سامر عثمان مش سامر عمر.
2: كل ساعة تقول سامر أقول نعم. فكرت في حدا بينادي علي.
0: لا سيدي لا لا، الله يبعد عنك النحس اللي الله ناحسه لسامر عمر يا رب.

الشنتاوي انت لازم تعطينا مسار طريق سامر عمر اليومي عشان نبعد عنه. لازم احنا ما بدنا نعامله كويس, احنا كمان بدنا نقول له يا عمي بعد عنا. انا لكن بنكيت المسبح.

0: عمر
1: عامل زي بوشكش ابو الجتاوي لما عمر فقد القلاده تبعته هاي وصار حظه نحس. بس سامر عمر حجي القلاده تبعته اصلا مش موجوده من لما جاء.
0: طيب ابو الرباب عصر وقت نختم ولا كيف الوضع؟ يلا سيدي حبايبنا مستمعينا الاعزاء المحترمين، هيك بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم. مخرج برنامجنا ضياء الربابعة، الله يعطيك ألف عافية حبيب القلب، وأيضا أحمد الحواري يعطيك العافية باشا. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا فيكم دائما. بكرة إن شاء الله راح نرجع نلتقي فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت عبر إذاعة عين اف ام، معي أنا أسامة الجيتاوي. الله معاكم، سلام
2: يا شباب، كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. نائب الملك ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ويؤكد أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات لتجويد الخدمات الصحية. ولي العهد يبحث مع الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة الفرنسية المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في مصر وقطر وتركيا التطورات الإقليمية، ويحذر من التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية ونظيره السعودي يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية وميليشياتها في اليمن والعراق على البلدين ودول المنطقة. وزير الحرب الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية. نتنياهو يصل واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب لأول مرة منذ بدء الحرب على إيران. ترامب يؤكد لفوكس نيوز أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: وقتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

Better,

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. يلا.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ايوه
1: مين؟
0: نسيتي صوتي ولا ايه؟
1: لا بس
0: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضية؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده

على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.